بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالعظمة والكبرياء، الذي ذلت لعزته جميع الأشياء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الأرض والسماء، من أضاءت بنور هديه الظلماء. اللهم أمتنا على ملة هذا النبي السمحاء، وأدخلنا الجنة كما تشاء.

أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في صباح يوم السبت. برحب فيكم مستمعينا الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اليوم مليئا بالخير والبركة والطمأنينة.

0: أحبابنا، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية.
1: قد حننت إلي.
0: أكيد سعداء بوجودكم معنا وين ما كنتوا عم تسمعوا، لأن كنتوا ببيوتكم أو بطريقكم لعملكم أو عم تقضوا وقت ممتع مع العائلة، فأهلا وسهلا فيكم ونتمنى ترافقونا خلال هالوقت اللي حنقضي معكم على الهواء مباشرة بفقرات متنوعة فيها الفائدة والمتعة والذكر الطيب إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.

مستمعينا الكرام، بشكركم على حسن اختياركم لهيدي الموجة 92.1 FM، وكمان للي عم يسمعونا على الديجيتال راديو، وكمان من خلال موقع 2mfm.org. بتمنى نكون دايما عند حسن ظنكم، وانه نقدم لكم كل ما هو مفيد وهادف وممتع. وشكرا لوفائكم لمرافقتكم لنا، واهلا وسهلا فيكم جميعا بهالوقت وبكل الأوقات.

0: بحب رحب باللي بعتلنا على الواتساب الخاص بالإذاعة الأخت روعة الخواجة، وصباحك إن شاء الله تعالى وبارك الله فيك يا أخت روعة. بتحب صبح على الأخ أبو دنيا، الأخ حسين، الأخ ديب، وكل اللي هن مصبحين علينا، بارك الله فيكم جميعا ويا مرحبا بكم وأهلا وسهلا فيكم.
1: سيد
0: أحبابنا اللي مرافقنا واللي بيحب يبعث لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة رسالة أو صبحية، بتقدروا تبعثوا لنا على 0410 8 30 930.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو السبت العاشر من صفر من السنة الهجرية 1448 الموافق للخامس والعشرين من تموز يوليو من سنة 2026. أذان الظهر لليوم بيدخل الساعة 12:05، أما العصر فالساعة 2:50، أذان المغرب 5:09، أما العشاء فالساعة 6:33. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد 19 جولاي بيدخل الساعة 5:26، أما الشروق فالساعة 6:56.

أما هلأ مستمعين الكرام فحنقل لكم أحوال الطقس بسيدني وضواحيها. طقس اليوم السبت حسب ذكرين بتسود أجواء مشمسة ومستقرة مع صباح بارد قد يشهد تشكل الصقيع ببعض المناطق الغربية. تتراوح درجات الحرارة بين 5 درجات مئوية صباحا و 21 درجة مئوية ظهرا مع رياح غربية خفيفة إلى معتدلة وفرصة هطول الأمطار يعني ما بتتجاوز 5%.

أحبابنا، أما بالنسبة ليوم غد الأحد فحيكون الطقس غائم جزئيا مع استمرار الأجواء الشتوية اللطيفة نهارا. بتتراوح درجة الحرارة بين 9 درجات مئوية و20 درجة، وما بيتوقعوا هطول أمطار تذكر. نسأل الله أن يجعل يومكم جميلا ودافئا، ولا تنسوا ارتداء الملابس المناسبة خاصة بساعات الصباح الباكر والمساء، فالأجواء يعني بعد باردة رغم إشراقة الشمس.

أما بالنسبة لدرجة الحرارة مستمعينا الكرام، يعني بسدني وضواحية، سدني هي درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 6، بانكستاون 20، تشستر هيل 20، ليفربول نفس الشيء، أوبن 19، باراماتا، كامبلتاون وبلاكتاون كمان درجة الحرارة حتوصل بأقصاها

أحبابنا الكرام، منقلكم ما تنسوا أنه تفتتحوا يومكم بالأوراد الصباحية، فهي يعني فيها سكينة للقلب وحصن للمسلم بإذن الله تعالى. فأكثروا من ذكر الله تعالى والاستغفار، وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبذكر الله تطمئن القلوب وبه تستفتح البركات وترفع الدرجات. نسأل الله أن يجعل صباحكم عامرا بالإيمان، وأن يحفظكم وأهلكم من كل سوء. قولوا آمين.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل نحن وياكم هلا لحتى نعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم. الفقره الاولى هي من كنوز القران. نوقف اليوم مع قصة عظيمة وردت في القرآن الكريم، وهي قصة أصحاب الجنة. والمقصود بالجنة هنا أحبابنا الكرام أي البستان، البستان المليء بالأشجار والثمار، وليس المقصود بها جنة الآخرة. فما عليكم إلا أن تبقوا معنا حتى تتعرفوا على هذه القصة.
1: بساتين إذا ما
0: فقرتنا الثانية لليوم تحت قناطر التراث.

صلوا عليه وسلموا تسليما. مستمعينا الكرام، أما بالنسبة لفقرتنا الثالثة لليوم فهي فقرة شيقة وجميلة جدا، حنتحدث فيها عن شخصية غيرت مجرى التاريخ. أكيد عرفتوا، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شهد له المنصفون من المسلمين وغير المسلمين بعظمة أخلاقه وسمو رسالته وعظيم أثره في البشرية. نعم، لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زمن انتشرت فيه عبادة الأصنام والظلم والجهل، فدعا إلى عبادة الله وحده وإلى العدل والرحمة وصلة الأرحام وحفظ حقوق الإنسان. وخلال سنوات قليلة استطاع بإذن الله أن يبني أمة قامت على الإيمان والأخلاق والعلم.

بحب رحب بالحاجة والزميلة خديجة، يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك وبيسعدني تكوني معنا على السمع. أحبابنا الكرام، الساعة باستديوهاتنا 10:25 لحظات، منبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم من كنوز القرآن. واللي بيحب يسمع أي إنشودة على الهواء مباشرة بتقدروا تبعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة على الرقم 0410830930. كمان منحب نرحب بكل اللي عم يبعتولنا على الواتساب، وبارك الله فيك يا حجي خديجة. إذن منتابع شوي بالإنشودي وبعدها مننتقل لفقرتنا الأولى لليوم.

من كنوز القرآن قصص الأنبياء وقصص من القرآن الكريم. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن أصحاب الجنة أي البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، كانت اليمن مشهورة بكثرة بساتينها وأراضيها الخصبة وبالقرب من أهم مدنها صنعاء في ناحية اسمها دوران. عاش رجل صالح مع أولاده عيشة طيبة، حيث كان له أرض عظيمة الاتساع، منوعة الزروع، كثيرة الأشجار، وافرة الثمار من نخيل وأعناب وبقول، فغدت متعة للناظرين. وكان الرجل الصالح مسلما من أتباع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، يشكر الله تعالى على ما أنعم عليه وأعطاه. وكان كلما حان وقت حصاد الزروع يبعث بطلب جماعات الفقراء على ما عودهم عليه كل عام، فلا يمنعهم من الدخول بل يعطيهم نصيبا وافرا. هذا يملأ أوعيته التي أتى بها، وذاك يحمل في ثيابه، ثم بعد ذلك ما أخطأه المنجل فلم يقطعه فكان لأصحاب الأرض، وكذلك ما سقط من القمح بعد أن يجمع فوق البساط وجرى على هذا كل عام.

أحبابنا لم يتحمل بعض أبناء الرجل الصالح رؤية جزء من مال أبيهم موزعاً بين الفقراء والمساكين، فقال واحد منهم: إنك بعطائك تضيق علينا في رزقنا. وقال الآخر: قد نعود بعدك فقراء، نمد الأيدي للناس نشحذ منهم. فقال الأب: هذا المال مال الله مكنني فيه، وأمرني أن أخرج منه حقوقا زكاة للفقراء والمساكين، والمال بهذا الأمر يزيد ويبارك فيه، وعلى هذا تعودت منذ كنت شابا. أأتركه اليوم وأنا شيخ وموتي قريب؟ أصيب الأب بمرض وتوفي تاركا أولاده وبستانه الواسع،

ومضت الأيام سريعة، واجتمع الأبناء البخلاء يعدون للحصاد. فقال أحدهم: لن نعطي بعد اليوم من البستان شيئا لفقير أو محتاج، فإننا إذا فعلنا هذا زاد مالنا وعلى شأننا. وقال أوسطهم وكان كأبيه طيبا: إنكم تقدمون على أمر يحوي الشر، إنكم لو حرمتم الفقراء ولم تعطوا المساكين والمستحقين زكاة الزرع أخاف عليكم عقاب الله جل وعز. ولكنهم لم ينصاعوا، واتفقوا فيما بينهم سرا أن يقوموا أول الصبح قبل أن يستيقظ الناس، فيأتوا إلى بستانهم ويقطفوا ثماره ويحصدوا زرعه ويقتسموه فيما بينهم، فلا يبقى شيء للفقراء. وكان الله تعالى عالما بما يكيدونه، فأرسل سيدنا جبريل عليه السلام ليلى ببلاء شديد، فاقتلعت نباتاتهم واحترقت شجراتهم وجفت أوراقهم وأنهارهم، وأصبح بستانهم أسود كالليل.

أحبابنا طلع عليهم النهار وهم على مشارف بستانهم يتساءلون: أهذا بستاننا؟ وقد تركناه بالأمس مورقا بأشجاره وافرا بثماره. ما نظن هذا بستاننا وإننا ضالون عنه. قال أوسطهم: بل هي جنتكم، حرمتم منها قبل أن يحرم الفقير منها، وجزيتم على بخلكم وشحكم. فأقبل بعضهم يلوم البعض الآخر، فالأول يقول: أنت أشرت علينا بمنع المساكين، ويقول الآخر: بل أنت زينت لنا حرمانهم. فيجيبه أحدهم: أنت خوفتنا الفقر. ويقول آخرهم: بل أنت الذي رغبتنا بجمع المال. ثم قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، أي عصينا ربنا بمنع الزكاة.

فدعوا الله وتضرعوا وتابوا إليه، فأدركهم الله برحمته وأبدلهم من ليلتهم ما هو خير منها. وأمر سيدنا جبريل عليه السلام أن يأخذ من أرض الشام بستانا عامرا ويجعله مكان الأول، فكانت البركة فيه ظاهرة، إذ كان عنقود العنب فيه ضخما جدا. وعادوا إلى ما كان عليه والدهم، لا يمنعون فقيرا ولا مسكينا، يطهرون أموالهم وأنفسهم بما يرضي الله جل وعز، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن أصحاب الأخدود، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أحبابنا الكرام، إذن هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم من كنوز القرآن، حيث أبحرنا معا في معاني كتاب الله تعالى، نستخرج منه الدروس والعبر التي تنير القلوب وتهدي العقول. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا العمل بما فيه.
1: لك علاج مالك علاج روحي.
0: انشودة دوبني الشوق بهدية لكل سمع مسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لألنا. بحب رحب بالأخ مصطفى، بقول لك يا أهلا وسهلا فيك وبيسعدنا تكون معنا على السمع، وبقدم لك هيدي الانشودة وبقدمها لكل سمع عم يسمعنا.

برحب بجديد فيكم وبالأخص بكل اللي انضموا لقلنا هلأ. نورتوا هو 92.1 FM والديجيتال راديو. إذا كنتوا فتحتوا الراديو من شوية فأهلا وسهلا فيكم، وإسا بعدنا مكفيين سوا بفقرات منوعة ومفيدة إن شاء الله تعالى. بتقضوا معنا وقت حلو، فأبقوا معنا وما تروحوا بعيد ولا تغيروا هالموجي. شيخ البازل الجيلاني، برحب بكل اللي عم يراسلنا وكل اللي هو معنا على السمع وما عم يراسلنا بس عم يكتفي بالسمع. شوق لعيونك يا الغوالي، عبد السلام شيخ البازل الجيلاني. وبشكر كل اللي عم يسمعنا وعم يسأل عنا وبده يتعرف علينا. فإذا حابين تتعرفوا على كل المذيعين والمذيعات اللي بالإذاعة بتقدروا تشوفونا بالمالتي كالتشر مولد أستراليا بهالسنة 2026 إن شاء الله تعالى. باحتفال المولد منكم موجودين ومنشوف الكل، منتمنى تشرفونا نهار الأحد الساعة 3 بستة سبتمبر إن شاء الله تعالى. الأبواب تفتح الساعة 3 والبرنامج ببلش الساعة 4. حيكون في لغات متعددة إن شاء الله تعالى، حيكون في بداية الحفل بقراءة من القرآن الكريم، حيكون في أناشيد منوعة، حيكون في بنهاية الحفل التبرك بشعرة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيكون بالويتلم ليجا سنتا على 90A ميموريال أفينيو ليفربول. فأهلا وسهلا فيكم جميعا، الكل مدعو، وأنتوا مثل ما بيقولوا معكم كارت بلانش لحتى تدعوا كل اللي بيعزوا على قلوبكم. سلام.

كمان بحب صبح على الحاج ام احمد، بقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وبيسعدنا تكوني معنا على السماء. احبابنا، في شيء مهم، موضوع مهم جدا يعني له علاقه بالسلامه والامان، وهو نظام الاوز اليت. بحب اخبركم عنه. نهار الاثنين ب 27 تموز حيصير في تحذير واختبار وطني لنظام الانذار الجديد. هو انذار حديث بيهتفوا ليساعدوا أو الجهات المختصة حتعمل هيدا الإنذار لحتى توصل تحذيرات مهمة للناس بسرعة وبوقت قصير، لما بيكون في أي أزمات أو طوارئ مثل مثلا حريق أو فيضانات أو عاصفة قوية أو أي حالة طارئة يمكن تأثر على سلامة المجتمع. فهالنظام بيساعد لإرسال رسالة مباشرة على السريع على كل الموبايلات حتى يعرفوا الناس شو عم يصير وكيف بدهم يتصرفوا. فهالاختبار حيوصلكم نهار الاثنين ب 27 تموز على هواتفكم. انذار قوي بيطلع من الهاتف الساعة 2، فما تخافوا، بس مجرد يعني تجربة هيدا، فما تخافوا، ما بدكم تعملوا شيء ولا تصرفوا أي شيء. إن شاء الله تعالى إذا بتسمعوا نهار الاثنين حيكون في الموضوع بختص بهالشي موسع أكتر وحينشرح أكتر لإلكن كيف حيصير وليش. فما عليكم إلا أنه تستمعوا نهار التنين على البرنامج الصباحي مع الأخت سامية. يا هلا وغلا بالأخت شازا، يسعد لي صباحك وبيسعدني تكوني معنا على السماء. نورتوا برنامج نغم الصباح.

كفى بالموت واعظا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا الكرام، جاء في بعض الخطب المروية: أيها الناس، إن الآمال تطوى والأعمال تفنى والأبدان تحت التراب تبلى، وإن الليل والنهار يتراقدان كرقد البريد، يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد. وفي كل ذلك عباد الله، ما ألهى عن الشهوات وسلى عن اللذات ورغب في الأعمال الباقيات الصالحات. قال الشاعر: خليلي إن العمر وافى بلجة، له دائما نحو المنية أعجال، وأرواحنا الأرزاق والموت ساحل، ومن دونه من عاصف الخطب أهوال. وفي الباقيات الصالحات كفاية لمن قصرت منه على الدهر آمال.

ويروى أن رجلا جاء إلى مقبرة فصلى ركعتين ثم اضطجع، فرأى في منامه صاحب القبر فقال له: يا هذا، إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم وما نعمل، والله لأن تكون ركعتان في صحيفتي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ومما قيل: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء.

قوت المقيم وزاد المسافر. أحبابنا، روى الشعبي رحمه الله قال: كتب قيصر ملك الروم إلى أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رسلي أخبروني أن بأرضك شجرة كالرجل القائم تفلق عن مثل آذان الحمر، ثم يصير مثل اللؤلؤ، ثم يعود كالزمرد الأخضر، ثم يصير كالياقوت الأحمر أو الأصفر، ثم يرطب فيكون كأطيب فالوذج تخذ، ثم يجف فيكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر. فإن كان رسلي صدقوني فهي الشجرة التي نبتت على مريم بنت عمران. فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رسلك صدقوك، وهي الشجرة التي نبتت على مريم، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله.

أحبابنا، قال الشاعر يصف أشجار النخيل: كأن النخيل الباسقات وقد بدت لناظرها حسنا قباب زبرجدي، وقد علقت من حولها زينة لها قناديل ياقوت بأمراس عزجدي.

كناية. أحبابنا، قال حاتم الأصم لرجل: إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمت عنه قد خنته، وإن قلته لغيره قد اغتبته، وإن واجهته به أوحشته. فقال: كيف أصنع؟ قال: تكني عنه وتعرض به وتجعله في جملة الحديث.

0: قديش نحن سبحان الله بهالأيام بحاجة لهيك حكم ومواعظ.
1: لجروحي شفاء وبلسم ما بتفارق.
0: حقيقة كلام جميل، أنه إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمت عنه قد خنته، وإن قلته لغيره اغتبته، وإن واجهته به أوحشته. فسبحان الله سألوه لحاتم الأصم كيف أصنع؟ قال تكني عنه وتعرض به وتجعله من جملة الحديث. إديش كلام جميل جدا، بس بده مين يعتبر؟

بدي اياكم اسا تسمعوا للحكم اللي جايه. سبع بسبع. قال احد الحكماء: من كان فيه سبع خصال لم يعدم سبعا، من كان جوادا لم يعدم الشرف، ومن كان ذا وفاء لم يعدم التحية، ومن كان صدوقا لم يعدم القبول، ومن كان شكورا لم يعدم الزيادة، ومن كان ذا رعاية للحقوق لم يعدم السؤدد، ومن كان منصفا لم يعدم العافية، ومن كان متواضعا لم يعدم الكرامة.

يعني سبحان الله العظيم، البسمة اللي تظهروها على وجوهكم بتفرح اللي أمامكم، قد تفرحكم لإلكم أنتو، لحتى هو يكون نفسيا مرتاح ويريح اللي معه. حقيقة ما بتكلف شيء، مجرد ابتسامي. يمكن it makes you die.

فالواحد سبحان الله العظيم يتواضع لغيره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين، أي المتواضعين. وين التواضع يا جماعة؟ وين راح؟ مثل يقولون عدم يعني بهالأيام. الله يرحمنا.

يلا خلينا نطلع من هالجو وحنتكلم شوي عن اللوز عند قدماء العرب. مستمعينا الكرام، بيقولوا حظي اللوز بمكانة جيدة عند العرب كغذاء ودواء، فاللوز الحلو معتدل إلى رطوبة، واللوز المر حار يابس، وفي جميع الأصناف جلاء وتنقية وتفتيح، ولكن الحلو أضعف من المر في تفتيحه. واللوز المر نافع من الكلف والنمش والآثار في الوجه، ويبسط تشنج الوجه، إذن هو يقاوم آثار الشيخوخة، فعليكم باللوز. نعم، بيقاوم الشيخوخة والتجاعيد في الوجه، وأكل اللوز الحلو يسمن الجسم، ودهن اللوز المر نافع للصداع ويقوي البصر، وينفع من السعال المزمن والربو وذات الجنب، خصوصا دهن الحلو، وهو يفتح سدد الكبد والطحال، وهو عسير الهضم، جيد الخلط، نافع من القولنج لجلائه، والمر أنفع، وينفع من عضة الكلب والكلب. ومن بديع تشابيه ابن المعتز في اللوز قوله: ثلاثة أثواب على جسد رطب، مخالفة الأشكال من صنعة الرب، تقيه الردى في ليله ونهاره، وإن كان كالمسجون فيها بلا ذنبي.

إذن مستمعينا الكرام هذه هي كانت فقرتنا الثانية لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم. منكمل سوا برنامجنا وبقيم معكم على الهواء بفقرات منوعة إن شاء الله تعالى وحتنال أعجابكم.

برحب بكل اللي انضم لنا هلأ. بقدم لكم هالانشودي الجميل جدا جدا جدا بهدية لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لنا، بس بدي منكم تسمعوا للمعاني الكلمات.

محمد صلى الله عليه وسلم أعظم رجل عرفه التاريخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، تمر بنا الأيام وتتوالى معها التجارب والخبرات، وفي خضم رحلتنا نلتقي بأشخاص أو نسمع عنهم فيتركون بصمة عميقة جدا في نفوسنا. بعضهم تغنيك تجربته فتزيدك وعيا وحكمة، فتجد نفسك أكثر استعدادا لمواجهة الشدائد والتحديات التي كابدوها، والبعض الآخر تلفتك شجاعته وقدرته على التحمل فيزيدك شجاعة وإقداما وثقة بالنفس، مما يجعلك أكثر جهوزية لتخطي المشكلات والصعاب. لكن أحبابنا الكرام، مهما تنوعت هذه التجارب ومهما ساهمت في إضاءة بعض جوانب الحياة لك، تبقى شخصيتك تحتاج بإلحاح إلى اطلاع على سيرة أعظم رجل مر عبر التاريخ، إنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.

نعم أحبابنا، هو محمد سيد الأنبياء والخلق صلى الله عليه وسلم، فما أكرمه على الله تعالى إذ جعل خلقه القرآن، أي ما دل عليه من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده. قد بعثه الله الرحمن رفقا بهذه الأمة لكي يتمم مكارم الأخلاق، فلا يغضب إلا لله، أي إلا إذا رأى ما يخالف الدين، ويرضى بما يرضاه القرآن، ويتأدب بآدابه، ويتخلق بأخلاقه، ويلتزم أوامره، ولا يغضب لنفسه إلا إذا ارتكبت محارم الله.

مستمعينا، لقد كان رسول الهدى ونبي التقى عليه الصلاة والسلام أشرح الناس صدرا وأعظمهم قدرا وأعلاهم شرفا وأبهاهم وجها وأجملهم تبسما صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بابتسامته يجذب قلوب أهله وأصحابه، فيقبل على هديه ويرتضوا نهجه ويجيبوا دعوته. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. فهذا كلام الصحابة نطرب به، وهم يصفون أجمل وجه وابتسامة، فهنيئا لهم أن رأوها ورزقنا الله رؤيتها في المنام. آمين.

انظروا أحبابنا مع رفيع قدره وعظمته صلى الله عليه وسلم، كان يمزح مع أصحابه مؤانسة لهم وتألفا لما كانوا عليه من شدة، فكان يمازحهم تخفيفا عليهم، لكنه لا يقول إلا حقا لأنه معصوم من الكذب كما سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمزاح لا ينافي الكمال حيث لم يخرج عن قوانين الشريعة. ويقول الصحابي فضالة بن عمير الليثي في البداية والنهاية: قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وهو يطوف بالكعبة، وكنت أريد قتله، فلما اقتربت من الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي: أفضالة؟ قلت: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث نفسك؟ قلت: لا شيء، كنت أذكر الله. قال: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم وضع يده على صدري، فوالله ما رفعها حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه.

سفيرنا البسام عليه الصلاة والسلام. يا أحباب رسول الله، لقد مات المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت به كثير من مصائب الدنيا، فما مسحت السرور من تقاسيم وجهه، ولا فارقت محياه، فهو يبتسم لمن حوله في الشدة والرخاء، فكان عليه الصلاة والسلام لا يواجه مسلما بشيء يكرهه، لا سيما جليسه، بل يواجهه بالرضا، ويقول إذا بلغه عن أحد ما يكرهه: ما بال أقوام يصنعون كذا، ولا يقول: ما بال فلان يفعل كذا. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم. وقد جاء في الحديث عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحك، فقد ثبت أنه ضحك حتى بدت نواجذه، لكن لم يره أحد وهو يضحك بملء فيه. وكان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان جل ضحكه التبسم، وهذا معنى ما جاء عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، أي الغالب على أحواله.

مستمعينا الكرام، ومما وصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم قائد الأمة والمربي بأقواله وأفعاله، أن نتبسم في وجوه إخواننا لله تعالى. قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، رواه الترمذي. وقال أيضا: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فكم من مؤمن مبتلى، نخفف عنه ما أصابه ونسكن له آلامه ببسمة لا نتكلف فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإن النية الخاصة أحبابنا الكرام هي التي تميز أعمالنا بين عادة وعبادة، حتى وإن أوذينا من أحد فلا نعبس في وجهه، بل لنكسر أنفسنا لله تعالى وتقريبا لقلوب المسلمين من بعضها. وقد قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه: أكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ فقال: نعم والله، والإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي.

يا أحباب رسول الله، ماذا نقول عن قائد علم أصحابه الشجاعة والبسالة؟ فعن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. هكذا كان النبي الأعظم يعلم أصحابه بحاله بأبهى صور الشجاعة والإقدام. يا أحبابنا، ماذا نقول عن خير قدوة؟ ماذا نقول عن تواضع سيد ولد آدم أجمعين؟ فالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، بالرغم من علو قدره ورفعة منزلته، كان يجلس بين أصحابه فلا يفرق الناظر بينه وبينهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. ماذا نقول عن حبيبنا الرسول، عمن رأينا منه أبهى صور الحب والإيثار؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هكذا كان الرسول العظيم، هكذا هو رؤوف رحيم.

رسولنا العظيم نبينا الكريم علمنا الرحمة، فكان عليه الصلاة والسلام شديد الرحمة وخاصة بالضعفاء. فمما علمنا في هذا السياق رحمة الخدم، فعن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. ختاما يا أخي، وحدها سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم تزرع في نفسك من مكارم الأخلاق ومن العلم والحكمة ما يجعلك بغنى عن الاطلاع على تجربة من سواه ممن حولك. فالحمد لله الذي جعلنا من نصيب هذا النبي الأمي الذي علمنا الأخلاق الحميدة وطيب نفوسنا بكلامه الزكي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله رب العالمين.

فلهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم أحبابنا. ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب، لقائي بيرجع بيتجدد فيكم نهار الأربعاء إن شاء الله تعالى حوالي الساعة 3:15، فكونوا معنا. وبعد شوي حنترككم مع فاصل إعلاني قصير، وبعده إن شاء الله تعالى منكون مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم إلى أي حين موعد أذان الظهر. أستحفظكم الله، وإلى اللقاء. ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

0: sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: القرآن.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكتاب صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله أن يرزقنا النية الحسنة
1: الحمد لله

0: For in this narration, it is mentioned that the hair of the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to reach the middle of his ears.
1: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
2: معناه كنا نستعمل نفس الإناء هو يغتسل منه وأنا أيضا أغتسل من الماء الذي فيه.
0: In this narration, as Sayyida Aisha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, mentioned that she and the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to make ghusl, take water from the same container. So the same container that the Prophet would use to make ghusl, she would also take from that water to make ghusl.
1: وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ
2: يعني أغلب شعره كان فوق الجمة لا يصل إلى الكتفين لكن دون الوفرة أنزل من شحمة الأذن يعني أغلب شعره كان نازلا عن شحمة الأذن ولا يصل إلى الكتفين وجزء منه يصل إلى الكتفين كما ذكرنا.
0: She said, and most of his hair did not used to reach his shoulders. But it would go further down than his earlobes. So some of his hair would reach his shoulders, but most of it did not reach the Prophet's shoulders, sallallahu alayhi wa sallam.
2: وإنما أرادت عائشة رضي الله عنها من هذا أن تبين أن الإناء الذي كان يغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو غالبا الصاع وهو غالبا الصاع كان يكفي ليتغتسل هي وهو مع أن شعره كان كثيفا عليه الصلاة والسلام.
0: What Sayyida Aisha wanted to say by mentioning this was that the container that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to make ghusl from, which was approximately what one fits صاع. One sa'. She used to make ghusl from it, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make ghusl from it, even though the Prophet sallallahu alaihi wasallam had a lot of hair. So it was enough for both of them.
1: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا معيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه.
2: هذا مر معنا.
0: This hadith has been mentioned previously.
1: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم أنه قال حدثنا أبي عن قتادة أنه قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه.
2: وهذا أيضا مر معنا.
0: Also this hadith has been mentioned before.
2: وهنا ملاحظة.
0: We should take note to something though.
2: بعض يعني علماء الحديث المسلمون لهم طريقة أنهم يكررون أحيانا ذكر الحديث نفسه وهذا لأكثر من سبب.
0: The Muslim scholars of hadith have a way in authoring hadith books. Sometimes they will repeat
2: many times
0: they will repeat the same hadith several times, and this has many benefits.
2: احيانا يكون هناك زيادة بيان في رواية عن رواية اخرى شيء زائد في هذه الرواية يظهر لا يظهر في الرواية الاخرى.
0: Sometimes the narration that they repeat would have extra, would make clear what was not clear in a previous narration of the same hadith.
2: Would have an extra information in it. وأحيانا يكون سند آخر غير السند الأول فيتقوى الحديث بكثرة الأسانيد.
0: Sometimes the same hadith will have different narrations, chains of narrations. So they will repeat the hadith with a different chain of narrators, and this

0: would show that this is this would strengthen the hadith.
1: إذا كان صحيحا يزداد صحة قوة.
0: If it were a صحيح hadith, it will become stronger.
1: وإذا كان حسنا يرتقي إلى درجة الصحة.
0: And if this hadith was حسن, it would become صحيح كثيرة. Sometimes, many times.
1: وإذا كان ضعيفا يتقوى بالروايات الأخرى أحيانا فيصير حسنا.
0: And sometimes, even if this hadith were ضعيف, a weak hadith, when it would have several chains of narrators, then it might become a hasan hadith.
1: أحيانا يكون الحديث فيه بيان حكم في مسألة فيريدونه في باب ذكر هذه المسألة.
0: Sometimes this hadith would make clear a certain judgment, and the author would want, he would be talking in a chapter that pertains to this judgment, so he would mention this hadith in this chapter.
1: لكن نفس الحديث يفيد أيضا حكما ثانيا فإذا تكلم عن الحكم الثاني أيضا يورده.
0: At the same time, the same hadith, the scholar might be able to derive another judgment from the same hadith. So when he would talk in a chapter pertaining to the other judgment, he would then again mention the same hadith.
1: وهكذا فوائد كثيرة لتكرار الحديث.
0: And there are many other benefits for repeating the same hadith.
1: فلا يفعل المحدثون ذلك بس لتضخيم الكتاب.
0: The scholars of hadith do not do this just so that their author, their book, the book they author would become a big book.
1: إنما يفعلون ذلك لمقاصد صحيحة.
0: Rather, they have good intentions and
1: وفوائد كثيرة.
0: And many benefits that come out of that.
1: وهذه طريقة يمكن غير المسلمين ليسوا معتادين عليها.
0: And this is a way in authoring that possibly other non-Muslims are not used to.
1: وبالتالي كثير من المسلمين في أيامنا ما عادوا يعرفونه ولا اعتادوا عليها.
0: And therefore many of Muslims in our days are not used to this way.
1: ولكنها طريقة أصيلة فيها فائدة عظيمة.
0: However, this is a noble way, and that has many benefits.
2: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت قدم رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم. من درس حقيقة وتوسع في دراسة الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كتب العلماء يعني درسه على وجهه كما يدرسه أهل العلم يعرف كم حافظ كم جهد علماء الحديث في المحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله بأمانة.
0: The person who studies hadith in the proper manner, as the scholars of Islam, the previous scholars used to teach al-hadith, if a person were to study hadith in this way, he would know for sure how the scholars of Islam narrated the hadith in a very accurate way.
1: بذلوا جهدا كبيرا حتى يروه على وجهه.
0: They put a lot of effort to accurately narrate the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
1: كانوا أمناء في ذلك.
0: They were very trustworthy doing so.
1: وطريقتهم تفضح بسهولة الذي يريد أن يكذب.
0: And the way they followed doing so makes it easy to know the person that lies in narrating al-hadith.
1: بسهولة يعني عند أهل المعرفة.
0: يعني it would be easy to know for the people of the science, the people who, the scholars of hadith.
1: جزاهم الله خيرا.
0: May Allah Ta'ala raise their rank.
3: لو أعدت شيخ ربيع.
2: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت
1: أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي. أم هانئ هذه أخت سيدنا علي، كان اسمها فاخته، أم هانئ كنيتها واسمها فاخته. الفاخته هي الحمامة المطوقة التي لها طوق على رقبتها، هذه الفاخته.
2: قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة علينا مكة قدمة وله أربع غدائر.
1: مرة تقول جاء النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة وكان شعره قد قسمه أربعة أقسام عند السفر.
0: So it is mentioned in this narration that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam once came to Al-Madinah and his once came to Mecca and his hair was it was parted into four groups.
1: الذي يسافر في الماضي، السفر في الماضي كان فيه مشقة ليس كالسفر في أيام، السفر في الماضي أشق بكثير من السفر في أيامنا.
0: In the past, if a person wanted to travel, this person would endure many hardships. So traveling was not as simple or as easy as it is today.
1: وكان المسافر كثيرا ما لا يتسع له وقت ليعتني بشعره.
0: And in the past, many times the traveler would not have time to take care of his hair.
1: فكان الرجل الذي له شعر يجعل شعره بطريقة مقسوما إلى أقسام.
0: So in the past, if a man had hair, long hair, he would make his hair into different parts. He would gather his hair in different parts.
1: حتى يعني حتى يحميه بذلك ما استطاع من الوسخ ووعساء السفر.
0: By doing so, this person would prevent a lot of dirt from coming into his hair.
1: النبي عليه الصلاة والسلام لهذا جعل شعره أربعة أقسام، قسم هنا وقسم هنا وقسم هنا وقسم هنا.
0: This is why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he traveled this one time, he grouped his hair into four different groups. One group was right here in the front, and one group
1: in front of his ear, one in the back of his right ear, then part in front of his left ear, and the fourth behind his left ear. وهذه الكلمة هنا في هذا الحديث كيف مذكورة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قالت؟ وله أربع غدائر. الغديرة هي القطعة من الشعر قد تكون معقوصة، يعني قد تكون ضفرت، عقدت، ضفرت، وقد لا تكون. ألا بتشوفوا برواية أخرى يذكر كلمة غدائر، يذكر كلمة ضفائر، فيعرف أنها كانت إيش؟ مضفورة. رواية أخرى للحديث نفسه أن هذه كانت معقوصة، ملوية، يعني لويت.
0: So in this narration, the Arabic word that means that the Prophet sallallahu alayhi wasallam grouped his hair in four different groups, it might mean this word غدائر. It might mean that the Prophet sallallahu alayhi wasallam braided each group, and it might mean that the hair was grouped together without braiding. So this is possible and this is possible. This word, it's both, it's possible that it means this or this. However, there are other narrations that mention that these groups, this hair, was braided.
1: فهذا يبين بعض فائدة تكرار الحديث.
0: So as we see, this is a benefit of repeating the same hadith.
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع.
1: معناه هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضفر عقص هذا الشعر أجعل شعره أربع ضفائر يعني هذه الغدائر كانت إيش كانت مضفورة ضفرها عقصها.
0: So in this narration it is made clear, it's clarified that the Prophet صلى الله عليه وسلم had grouped his hair into four different groups and each group was braided.
1: ويعرف من هذا أن الرجل إذا ضفر شعره على بهذه الطريقة لا حرج في ذلك.
0: And from this it is known that if a man were to braid his hair the way the Prophet sallallahu alayhi wasallam braided his hair, this is permissible.
1: لأنه ليس فيه تشبه بالكفار ولا فيه تشبه بالنساء.
0: Because doing so, the person would not be imitating non-Muslims, neither would he be imitating women.
1: لأن هذا ليس لم يكن خاصا بالنساء عند العرب بهذه الطريقة.
0: Because braiding one's hair in this way was not something specific to women.
1: أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه يربط شعره ربطة واحدة بشيء مثل الذيل الرجل يفعل هذا. هذا مما فيه تشبه بغير المسلمين.
0: As for what some people do today is that some men they would gather all their hair and they would يعني tie it with a rubber band or the like. This is like a ponytail. This is imitating
1: non-Muslims. فهو ممنوع.
0: So therefore, it is not permissible.
1: مثل هذا لم يكن معروفا عند الرجال المسلمين.
0: This was not known between Muslim men in the past.
1: حتى قلدوا غير المسلمين في زمننا.
0: Until in these days they imitated non-Muslims.
2: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الباب معقود لترجل النبي عليه الصلاة والسلام لاعتنائه بشعره.
0: This chapter pertains to how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to take care of his hair, combing it, cleaning it, and the like.
1: أي وتنظيفه، تحسينه، ومشطه.
2: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
1: كانت عائشة رضي الله عنها تمشط ترجل تمشط شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض.
0: So in this hadith, it is narrated that a Sayyida Aisha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, said, I used to comb the hair of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam when I was in my menses.
2: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته بالماء.
1: كثيرا ما كان يدهن رأسه بالدهن. الدهن هو ما يستخرج من الحب مثل الزيت وما شابهه، هذا هو الدهن. كان كثيرا ما يدهن رأسه بالدهن وكان يسرح يمشط لحيته بالماء.
0: So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to oil his head many times. So he would do that a lot, whether it is with olive oil or other types of oils, and that he used to comb his hair with water.
2: ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات.
1: ويكثر القناع أي يكثر من وضع القناع. القناع هو قطعة قماش توضع على الرأس يغطى بها الرأس بعد دهنه. هذا القناع مثل الطيلسان الكفية مثل هذا توضع على الرأس بعد دهنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يدهن رأسه يغطيه بالقناع.
0: And after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to oil his head, he used to put a piece of cloth on top of his head, on his head.
1: وكان عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يفعل ذلك يصيب هذا الثوب الذي يضعه على رأسه كأنه ثوب زيات كأنه ثوب بائع زيت لكثرة ما عليه من الدهن من تغطية رأسه به.
0: Because the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to do this a lot, that he would oil his head and put this cloth on his head after oiling it, this piece of cloth that he used to put on his head, it was similar to the clothes that the person that sells oil used to wear. So it would have a lot of blotches of oil on it.
1: ولكن لم يكن هذا بحيث يعد منفرا أو مستقذرا.
0: But it wasn't in a way that it would be repellent, that it would repel people from the Prophet صلى الله عليه وسلم, or in a dirty way.
1: سوء النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بنظافة ثوبه.
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم used to take care that his clothes would be clean.
1: وكان يحث على ذلك.
0: And he used to
1: يأمرنا أمرنا نحن المسلمين أن نعتني بنظافة ثوبنا.
0: And he ordered us and emphasized that we take care us Muslims of having clean clothes.
1: حتى قال النظافة من الإيمان.
0: Even the Prophet صلى الله عليه وسلم. يعني
1: نظافة الثوب ونظافة القلب كل ذلك مما يحث عليه الدين هذا معناه.
0: To an extent that the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned in a hadith that being clean is something that our religion emphasized and ordered us to do. This is to have a clean heart and to have clean clothing.
1: وهكذا شأن أولياء الله تعالى.
0: And the pious Muslims, الأولياء, this is how they are. This is their way.
1: يهتمون بنظافة الثوب ولو كان الثوب ليس ثوب تنعم.
0: They take care that their clothing is clean, even so it's not without it being necessary that their clothing would be fancy. Even if their clothing was not fancy, they take care that it's clean.
1: ومن كان على خلاف ذلك فهذا إما لشدة فقره فلا يجد ما ينظف به ثوبه أو لعلة لسبب وإلا فالأصل أنه ينبغي الاعتناء بنظافة المسلم ينبغي أن يعتني بنظافة ثوبه.
0: And the pious Muslims that were not like this, this is either because they were extremely poor, they could not clean their clothing.
1: ما كان عندهم ثوب آخر يلبسه لينظف ثوبه.
0: For example, they don't have except this one clothing that they wear. This and
1: أو ما كان عنده ما يشتري به ما ينظف به الثوب.
0: Or they were poor to an extent that they do not have money to buy something to clean their clothes
1: أو
0: with.
1: أو غير ذلك.
0: Or other reasons. However, what our religion ordered us to do is to clean our clothing.
1: فإذن هذه الخرقة التي كانت كأنها ثوب زيات ما كانت وسخة ولا كانت منفرة.
0: So this piece, piece of clothing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to put on his head after oiling his head, it was not repelling, neither was it dirty.
1: ومن رأى الخرقة التي كان يضعها شيخنا يعرف كيف تكون غير وسخة وغير منفرة ومع ذلك تشبه ثوب الزيات.
0: And the people that saw how our Shaykh, this cloth that he used to put on his head was, would know how it would be similar to the clothes of a person that sells oil. At the same time, it would not be repelling, neither would it be dirty.
2: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن
1: صحبة الصالحين تعلم الكثير.
0: Accompanying and being around pious people teaches a lot.
1: لمن فتح الله قلبه.
0: For the person that Allah Ta'ala opened his heart to benefit from them.
2: حدثنا
1: وإلا فكم من بعيد قريب وكم من قريب بعيد.
0: Otherwise, if Allah Ta'ala did not open a person's heart to benefit from these pious people, there are many people that are close, in physically close to pious people, and and they are very far away from being accepted by Allah Ta'ala. And there are many people physically far away from pious people, and they are accepted by Allah Ta'ala.
2: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء.
1: هنا خطأ عن أشعث فتحة لو أصلحتم عن أشعث بن أبي الشعثاء. ممنوع من الصرف.
2: عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم.
1: إن كان رسول الله يعني إنه كان, هذه مخففة من إن الثقيلة للتأكيد, إنه كان هذا لتأكيد المراد. نعم.
2: لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر, وفي ترجله إذا ترجل, وفي انتعاله إذا انتعل.
1: يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يبدأ باليمين بين كل عضوين متماثلين في طهوره, يعني في اليد يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى, في الرجل بالرجل اليسرى اليمنى قبل اليسرى, في الاغتسال بالجنب الأيمن قبل الأيسر. في طهوره كان يفعل هكذا, يبدأ بالأيمن قبل الأيسر, إلا ما كان عضوا واحدا مثل الرأس يمسحه كله أو يغسله كله في الغسل, مثل الوجه يغسل معا لا يغسل الأيمن قبل الأيسر لأنه عضو واحد. أما ما كان أكثر من عضو فكان يحب عليه الصلاة والسلام التيامن, أن يبدأ بالأيمن قبل الأيسر.
0: So it is narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to begin when making purification, wudu or ghusl, used to, if there was an organ that a person has two of, such as the arms or the feet, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to begin in purification with the right side. So he would wash his right arm before his left arm. He would wash his right foot before his left foot. Also, when making ghusl, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to wash the right side of his body before the left side. As for the organs that a person only has one of, such as a person's face, that would be washed all together at the same time. So a person does not begin with the right side of his face before the left side. Rather, he would wash all of his face at the same time. Likewise, wiping the head or washing the head in ghusl or wiping the head in wudu, that would be done all together at the same time.
1: وكذلك في ترجله في مشط شعره كان يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى.
0: Likewise, when combing his hair, the Prophet صلى الله عليه وسلم used to begin with the right side of his head before the left side.
1: وكذلك في لبس نعله كان يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى.
0: Also, when the Prophet صلى الله عليه وسلم used to put on his shoes, the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear the right shoe before the left shoe.
1: أما إذا خلع كان يخلع اليسرى قبل اليمنى.
0: And when he used to take his shoes off, he would take the left shoe off before his right shoe.
1: هذا أمر أرى كثيرا من الناس في أيامنا لا يبالون به ولا يلتفتون إليه.
0: And this is something that Sheikh Samir says he sees many people these days do not take care of doing, and they don't even pay attention to that at all.
1: كان بعض السلف إذا نسي مرة فبدأ باليسرى قبل اليمنى تصدق.
0: One of the Salaf, he used to, if he forgot and wore his left shoe before his right shoe, he used to give money in charity so that he would not forget again.
1: وذلك للاعتناء بالمحافظة على الأدب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: And this is because of how keen he was to take care of doing the manners that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to do.
1: ونحن ينبغي أن نعتني بهذه الأمور.
0: Likewise, we should be, we should take good care of doing these manners.
1: وأن نبينها ونعلمها لأولادنا.
0: And we should take care of teaching these matters to our children.
1: ليعتنوا بها.
0: So that they would take, so that they would do them also and take care of doing them.
1: لأن هذا له أثر في القلب.
0: These manners have an effect on a person's heart.
1: فتساعد الإنسان على الاستقامة.
0: Taking care of doing these manners helps the person to be a pious Muslim.
1: وتذكره بطاعة الله عز وجل.
0: And it reminds the person to obey Allah Ta'ala.
1: واتباع ما أمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته.
0: And to do what the Prophet صلى الله عليه وسلم ordered us to do and to follow in the path of the Prophet صلى الله عليه وسلم, to take him as an example.
1: دخول المسجد بالرجل اليمنى.
0: To enter the mosque with the right foot before the left foot.
1: والخروج باليسرى.
0: And to exit the mosque with the left foot before the right foot.
1: دخول الخلاء باليسرى والخروج باليمنى.
0: Also to enter the bathroom with the left foot and to exit the bathroom with one's right foot first.
1: ذكر اسم الله تعالى عند القيام والقعود والأكل وغير ذلك.
0: To say also, to say Bismillah when a person wants to get up or to sit or to eat or to do something else.
1: البدء باليمين قبل اليسار في نحو ما ذكرناه.
0: Also to begin with the right before the left in the matters that we mentioned.
1: أن لا ينام الإنسان والنار مشتعلة في بيته.
0: Also for a person not to fall asleep before putting out a fire. If he had a fire lit in his house, for example.
1: أَلَّا يَتْرُكَ الْإِنَاءَ مِنْ غَيْرِ غِطَاءٍ فَوْقَهُ وَلَوْ بِعُودٍ.
0: Also not to leave a container out without covering it, even if it was with a stick.
1: مع ذكر اسم الله.
0: While saying Bismillah while covering it.
1: وَإِذَا كَانَ فَارِغًا أَنْ يُقْلَبْ.
0: And if the container was empty, to be put upside down.
1: وإذا أراد أن يغلق الباب يغلقه مع ذكر اسم الله.
0: And if a person wanted to close the door of his house, to close it while saying Bismillah.
1: وغير ذلك من الأمور التي لها فوائد كثيرة لا نريد أن ندخل فيها. لكن من فوائدها أنها تعين الإنسان على الاستقامة.
0: And many other things that have many benefits among these benefits is that it helps a person to be a pious person.
1: ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم.
0: الله تعالى knows best.
1: طيب نهلل.

0: بسم الله والحمد لله الذي جعل البيت الحرام قبلة عباد المؤمنين ومهو أفئدة العابدين والصالحين اتخشاه أرواحهم وتعمره أجسادهم من حجاج طائفين وركع ساجدين. والصلاة والسلام على خير من لبى وصلى وحج واعتمر سيدنا محمد خير الخلائق والبشر.
1: أحبابنا المستمعين، برنامجنا هو رحلة العمر، رحلة يتمناها كل مسلم ومسلمة، رحلة التوبة والمغفرة. راح نكون وياكم في أرض سعى على ساحاتها أساداتنا الأكابر من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واللي رددت حناجرهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فملأوا بها أركان الدنيا.
0: أحبابنا المستمعين، ها هو موسم الحج قد أقبل، فاختلجت له القلوب في صدور المؤمنين، وتهيأ من تيسر لهم الأمر لرحلة العمر لإداء هذه الفريضة المعظمة وزيارة تلك الرحاب المقدسة التي كان فيها سيد المرسلين وخير النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت قلوب يغمرها الشوق والحنين بغية السفر لإداء هذه الفريضة العظيمة في عام قادم، وهم لا يدرون أيقبل وهم أحياء أم يكونون تحت أطباق الثرى.
1: مستمعين الكرام، وفي رحلتنا هذا اليوم راح ندخل عدة أبواب. الباب الأول ما قبل الحج، الباب الثاني مواضع استجابة الدعاء، الباب الثالث شخصيات كان لها بصمة بالحج، والباب الرابع عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

0: الباب الأول للتهيؤ قبيل السفر لتأدية مناسك الحج، يستحسن القيام بالأمور التالية.
1: أحبابنا المستمعين، ومن هاي الأمور مراجعة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية والقدرة على الحج لمن لديه مرض مزمن.
0: حمل بطاقة خاصة تبين تشخيص المرض المزمن والدواء المستعمل.
1: حمل تقرير مفصل لكل حاج لديه مرض مزمن، يوضح التشخيص والعلاج والجرعات لكل دواء.
0: أخذ التطعيم بفترة كافية قبل الحج للوقاية من الأمراض المعدية بإذن الله، منها إلزامي كالتطعيم ضد الحمى الشوكية التهاب السحايا، ومنها اختياري كالتطعيم ضد الإنفلونزا أو ضد الالتهابات الرئوية خاصة لمرضى الفشل الكلوي أو نقص المناعة أو المصابين بفقر الدم المنجلي.
1: ولا ننسى أحبابنا المستمعين أن نذكر حجاجنا الكرام بتجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على أدوية الأمراض المزمنة لمن كان مصاب بها، إضافة إلى خافض حرارة ومضاد سعال ومضاد إسهال وكريمات لمعالجة الجروح وآلام العضلات وغيرها.

0: أصحابنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثاني، والباب الثاني هو مواضع استجابة الدعاء.
1: أحبابنا الكرام، مما ورد عن الحسن البصري أنه ذكر أن الدعاء يستحاب في 15 موضع بمكة، وهي في الطواف
0: والملتزم
1: وتحت الميزاب
0: وفي البيت
1: وعند زمزم
0: وعلى الصفا والمروة
1: وفي السعي
0: وخلف المقام
1: وفي عرفات
0: ومزدلفة
1: ومنى
0: وعند الجمرات الثلاث.
1: مستمعين الكرام، ومما ورد من الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب.
0: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. فقيل له: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم.
1: وقال عطاء ابن أبي رباح: من قام تحت مثعب الكعبة، أي يعني ميزاب الكعبة، فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه
2: كيوم ولدته أمه.

0: مستمعينا الكرام، وهسه وصلنا إلى الباب الثالث، راح يكون عن شخصيات كان لها بصمة بالحج. شخصيتنا اليوم السيدة زبيدة رضي الله عنها.
1: أحبابنا المستمعين، كانت السيدة زبيدة رضي الله عنها زوجة الخليفة الصالح هارون الرشيد، وكانت معروفة بحبها لفعل الخير ومساعدة الناس والإنفاق على أهل العلم والثقافة والأدب واهتمامها بالفقراء والمساكين. إضافة لهذا كان اهتمامها بالعمران، حيث نسبت لها عين زبيدة بمكة.
0: نبعت فكرة إنشاء عين زبيدة عندما حجت زبيدة زوجة هارون الرشيد إلى بيت الله الحرام سنة 186 هجرية، وشاهدت مدى معاناة الحجاج في الحصول على مياه الشرب، حيث كان الوعاء الواحد يباع بدينار،
1: فأمرت آنذاك بإجراء عين وادي النعمان ووفقت لذلك. فوصل الماء زلالا إلى عرفة ومزدلفة، ولم يقتصر على هذا الأمر فقط، بل أقامت السيدة زبيدة الكثير من البرك والمصانع والآبار والمنازل والمرافق، وجعلتها كلها للنفع العام على الطريق من بغداد لمكة، وأيضا بنت المساجد والأبنية في بغداد.
0: ويقال أن تلك الحجة بلغت نفقاتها في 60 يوم حوالي 54 مليون درهم، يعني كانت تنفق في اليوم الواحد آلاف الدنانير، بقولها ثواب الله بغير حساب.

0: أحبابنا المستمعين، وهسا وصلنا وياكم للباب الرابع. والباب الرابع في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحبابنا الكرام، مما ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أنه حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم به صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله وخرج معه الناس حتى أتوا ذا الحليفة، فصلى في المسجد، ثم ركب ناقته القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل رسول الله بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتوا البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر.

0: المقبلة سنكمل معكم صفة حج النبي.
1: أحبابنا المستمعين، ولهنا ينتهي مشوارنا وياكم ولقائنا معكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، ونقول لكم تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم، ورزقنا الله وإياكم الحج والعمرة والزيارة. كل عام.
0: آمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

سبحانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول ربنا تعالى في محكم التنزيل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إخوة الإيمان، لقد خلق الله تبارك وتعالى الكعبة المشرفة وجعلها وسط الأرض، وتعبد الناس بالطواف حولها، وأول من بناها سيدنا آدم عليه السلام، وقد بناها بعد نزوله من الجنة، ويقال إن آدم حج 40 حجة. وقد تهدمت الكعبة بطوفان نوح عليه السلام، ثم بعد طوفان نوح أعاد بناءها سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى مع ولده إسماعيل. وكان إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل صلى الله عليه وسلم ينقل له الأحجار، فلما ارتفع البنيان قرب له المقام، فكان يقف عليه ويبني حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود، وهو ياقوتة بيضاء أهبطت مع آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة، فأتاه به جبريل عليه السلام ووضع في مكانه ليكون علما للناس يبتدئون منه الطواف. وبنى عليه سيدنا إبراهيم وهو حينئذ يتلألأ نورا ويضيء شرقا وغربا وشاما ويمنا، إلا أنه اسود من تمسح المشركين به بعدما كفر أهل مكة بعد إسماعيل عليه السلام بزمان. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه الخليل عليه السلام حين بنى الكعبة المشرفة، وفضله ثابت مشهور بنص القرآن الكريم والسنة الشريفة الصحيحة. فأما القرآن فقوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولولا أن طمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. وبعد أن انتهى سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام من بناء الكعبة، أمره الله تعالى بأن ينادي في الحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج. فقال: يا ربي كيف أسمعهم؟ فقال الله له: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. فنادى في مكانه: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فسمع كل روح يحج إلى يوم القيامة صوت إبراهيم عليه السلام. وليعلم أيها الأحبة أن إبراهيم عليه السلام وقبل بنائه للكعبة قد أمره الله تعالى بأن يضع ولده إسماعيل وأمه هاجر عند البيت، أي مكان الكعبة قبل أن يبنيها. ولم يكن في مكة وقتها أناس ولا زرع ولا ماء، ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام مسلم لأمر الله تعالى، فوضعهما هناك ومشى حتى ابتعد عن البيت، فاستدار إلى جهة الكعبة ودعا الله تعالى، كما أخبر عز وجل في القرآن الكريم عن نبيه إبراهيم أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله تعالى دعاء نبيه عليه السلام وأنبع لهم ماء زمزم، وذلك
حين ذهبت هاجر للبحث عن الماء لولدها بعدما نفد ما كان معهما من الماء، وعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفا فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي وغابت، فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت المروة فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات، ثم عادت إلى ولدها، فنزل سيدنا جبريل عليه السلام وضرب الأرض بجناحه فنبع الماء. ولماء زمزم من الشرف والخواص والمزايا ما لا يوجد لغيره من مياه الأرض. ففي المستدرك للحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. وأما بالنسبة لتجديد بناء الكعبة ففي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل أن امرأة عبد المطلب جمرت الكعبة بالبخور، فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة، فاحترق أكثر خشبها، ودخلها سيل عظيم فصدع جدرانها، فأعيد بناؤها، حيث اقتسمت قريش جوانب البيت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجر، ثم اختلفوا في من يجعل الحجر الأسود مكانه منهم، حتى اتفقوا على أن أول داخل من باب الصفا يكون له ذلك، وكان أول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد الأمين، ورضوا حكمه. فقال عليه الصلاة والسلام: هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الحجر الأسود ووضعه فيه بيده، ثم قال: ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من هذا الثوب، فحملوه جميعا وأتوا به ورفعوه إلى ما يحاذي موضعه، فتناوله الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعه بيده الشريفة في محله. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركاته عليه الصلاة والسلام وببركات الحجر الأسود والكعبة المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

في النوبي. في كل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، ذاكرة وصدى. وأنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وفي كل حلقة بناخدكم في رحلة جوه مكان يمكن زرناه قبل كده، لكن المرة دي هنشوفه بشكل مختلف. في القاهرة، في منطقة بعيدة شوية عن الزحام المعتاد، في الصحراء الهادية وسط مقابر المماليك، بيقف مسجد، لكن مش مجرد مسجد، ده تحفة فنية متكاملة، كل تفصيلة فيها محسوبة جدا ومتقنة. مسجد السلطان قايتباي. السلطان قايتباي واحد من أهم سلاطين المماليك، حكم في القرن الخمستاشر في فترة كانت فيها الدولة بتحاول تثبت نفسها، لكن بدل ما يركز بس على القوة اهتم بالبناء والفن والجمال، وساب وراء واحد من أرقى النماذج المعمارية في القاهرة. اختيار المكان ما كانش عشوائي، المنطقة دي كانت تعرف باسم مقابر المماليك، مكان هادي بعيد عن صخب المدينة، وده بيدي للمسجد طابع مختلف، سكينة وهدوء وإحساس بالامتداد. أول ما تبص على المسجد تحس إنك قدام لوحة، مش بس مبنى، كل خط وكل نقش وكل زاوية فيها عناية، وده بيوضح حاجة مهمة جدا، إن العمارة هنا مش بس وظيفة، لكن دي لوحة فنية متكاملة. مئذنة قايتباي واحدة من أجمل المآذن في مصر، فيها مستويات متعددة وزخارف دقيقة جدا وتوازن بصري رائع، كل جزء فيها مختلف لكن متكامل، كأنها قطعة فنية متكونة من طبقات. الشمس هنا بتلعب دور مهم جدا، والضوء بينزل على النقوش فبيظهر التفاصيل كلها، الظل بيرسم خطوط بتتغير مع الوقت، الصبح بيبقى ناعم وهادي، والظهر بيبقى ذهبي، وبالليل بيبقى هادي وساكن، كأن المسجد بيتغير مع اليوم. في مسجد قايتباي تحس إن الجمال مش شيء زيادة لكن أساسي، وإن التفاصيل الصغيرة ممكن تغير إحساس بالكامل، وإن الإتقان هو اللي بيعمل الفرق وبيضفي نوع من الجمال. وإنت جاي من المنطقة المفتوحة حوالين المسجد، الهدوء بيكون هو الصوت السائد، لكن أول ما تقرب من الداخل تبدأ تلاحظ حاجة مهمة جدا، إن الانتقال هنا مش فجأة، المعماري هنا كان بيحاول ياخد الزائر في رحلة سريعة من بساطة الخارج إلى أناقة الداخل. الباب نفسه مش مجرد مدخل، ده مقدمة. مدخل مسجد قايتباي تحفة فنية في حد ذاتها، فيه زخارف حجرية محفورة بكل دقة وخطوط هندسية متداخلة مع كتابات قرآنية بتندمج مع التصميم، كل تفصيلة موجودة بحساب. المدخل هنا مش مجرد عبور، لكن تهيئة نفسية كاملة. ولما تدخل المسجد تلاقي نفسك في الصحن، مش واسع جدا لكن متوازن، الإحساس فيه مش بالضخامة لكن بالراحة، الأرضيات غالبا من الرخام ومرسومة بنقوش هندسية، والنقوش دي مش عشوائية، كل شكل متكرر بنظام، كأن المكان بيعمل إيقاع بصري رائع. فكان الأمن في النوبي وأميا فعلمنا فيا. الإيوانات حوالين الصحن بتدي إحساس بالاحتواء، كل إيوان له عمق وله ظل، والمهم هنا هو التدرج من الضوء للظل،
ومن الانفتاح للخصوصية، وده اللي بيخلي الزائر يحس بالراحة النفسية. واحدة من أهم مميزات المسجد هي استخدام الرخام، مش بس كخامة لكن كفن. ألوان مختلفة وقطعيات دقيقة جداً، أشكال هندسية رائعة. الرخام هنا مش مجرد تغطية لكن لوحة، كل قطعة محطوطة في مكانها بدقة شديدة. الخشب اللي في المسجد خصوصا المنبر فيه شغل عالي الدقة، نقوش وحفر وتعشيق من غير مسامير واضحة، وده فن مملوكي أصيل. كل تفصيلة بتقول إن اللي عملها كان بيشتغل بحب. المحراب في أي مسجد هو قلب الاتجاه، وفي مسجد قايتباي المحراب مزخرف بدقة عالية، فيه رخام ملون وخطوط منحنية وتفاصيل ناعمة جدا، لكن أهم حاجة إنه مش مبالغ فيه وإنه متوازن. قبة قايتباي واحدة من أجمل القباب من الداخل، تحس إنك تحت السماء. النقوش فيها خفيفة والإضاءة بتدي إحساس بالعمق. الصوت تحت القبة مختلف تماما، ناعم وهادي. الصوت هنا مش قوي ومش صدى ضخم، لكن واضح جدا ومريح. الصوت هنا بيستقر في المكان، وده مناسب جدا لقراية القرآن والصلاة. جزء الضريح فيه سكون مختلف، أهدى من باقي المكان، كأن الزمن فيه أبطأ. الزخارف موجودة لكن الإحساس أعمق. المسجد هنا مش منفصل، هو جزء من مجمع، مسجد وضريح وعناصر خدمية، وده بيعكس فكرة مملوكية واضحة جدا إن العمارة مش عنصر واحد لكن نظام متكامل. في مسجد قايتباي هتتعلم إن الجمال مش صدفة لكن قرار، قرار إن كل تفصيلة تكون ليها معنى، وإن الفن يكون وسيلة للراحة مش مجرد زينة. لكن رغم كل الجمال ده بيبقى السؤال، ليه مسجد قايتباي يعتبر من أرقى المساجد المملوكية وليه بيختلف عنهم؟ وده اللي هنكتشفه في الجزء الأخير. مسجد قايتباي اتبنى في النصف الثاني من القرن الخمستاشر، حوالي سنة 1472 ل 1474، وده كان وقت مهم جدا في تاريخ المماليك، لأن الدولة كانت بدأت تواجه تحديات، منها الضعف السياسي التدريجي وتهديدات خارجية، ده غير تغيير في موازين القوة. لكن الغريب إن في الوقت ده تحديدا ظهر واحد من أجمل الأعمال المعمارية، وكأن الفن كان رد على الضعف. قايتباي نفسه كان معروف إنه مش بس حاكم لكن راعي للفن والعمارة، بنى كتير، لكن مجمعه في القاهرة كان من أهم إنجازاته. ولو سألنا ليه مسجد قايتباي بالذات مميز جدا، الإجابة مش في عنصر واحد لكن في التوازن. كل جزء في المسجد متناسب مع التاني، وكل تفصيلة متنفذة بإتقان، مش بس واضحة لكن مدروسة. وفي تنوع في الخامات، حجر ورخام وخشب، لكن من غير فوضى. ورغم كل التنوع ده كل حاجة ماشية مع بعض، كأن المكان موسيقى بصرية. قبة قايتباي من الخارج تعتبر من أجمل القباب في العالم الإسلامي، أيقونة حقيقية، وده لأنها مش ملساء لكن مزخرفة بالكامل. نقوش حجرية بارزة بتعمل ظل ونور، ومع حركة الشمس القبة بتتغير، الصبح تبقى شكلها ناعم والعصر مليانة تفاصيل، أما بالليل بتبقى هادية جدا. القبة هنا ما كانتش غطا لكن عمل فني متكامل. وآمنة به حملت فما عانت من التعب
المأذنة في مسجد قايتباي بتعتبر مدرسة في التصميم، فيها قاعدة قوية جدا، مستويات متدرجة وقمة خفيفة، كأنها رحلة من الأرض للسماء. والجميل إن كل مستوى له تصميم مختلف لكن كله متكامل مع بعضه. في العصر المملوك المتأخر كان فيه فهم عميق إن الجمال مش رفاهية لكن ضرورة، وده لأن المكان الجميل بيأثر على النفس ويهديها وينظمها ويخليها أقرب للسكينة، ومسجد قايتباي مثال واضح جدا للفكرة دي. وجود المسجد في منطقة مفتوحة مش صدفة، الفراغ اللي حواليه بيبرز جماله، الهواء بيمر بحرية تامة والضوء بيوصل لكل تفصيلة، كأن المكان متصمم عشان يتشاف ويتحس. النهاردة لما تزور المسجد تحس بهدوء مختلف، مفيش زحام شديد ولا ضوضاء، الزائر بيمشي ببطء شديد بيبص لكل التفاصيل، يمكن يقف قدام القبة أو المأذنة لفترة طويلة من غير ما يحس بالوقت، وده لأن المكان بيفرض إيقاعه وبياخدك جواه. في مسجد قايتباي بتفهم إن الجمال مش حاجة كبيرة بس، لكن مجموعة تفاصيل صغيرة، وإن الإتقان هو اللي بيصنع الفرق. يمكن حياتنا مش محتاجة تغييرات ضخمة، لكن محتاجة اهتمام بالتفاصيل ونظرة أهدى واختيارات أدق. المسجد هنا بيعلمك الحاجات دي. مسجد السلطان قايتباي مش بس تحفة معمارية لكن رسالة، وإن الفن ممكن يكون وسيلة للبقاء، إن التفاصيل الصغيرة ممكن تعيش أكتر من أي شيء تاني. أنا هالة، وده كان برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت بين الصحراء والفن، بين الحجر والروح. استنونا في حلقة جديدة ومكان جديد وحكاية تانية عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

0: برنامج على الهواء مباشرة، نستضيف أحد المشايخ الكرام لينقل إليكم بعض أحكام التجويد.
1: قرآننا الكريم وحي.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مجددا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وأيضا سنبدأ معكم بهذه الحلقة الخاصة التي نستقبل فيها فضيلة الشيخ ضيف الجالية الإسلامية المقرئ سمير دبليز. نرحب بفضيلة الشيخ معنا بالاستديو.
2: يا أهلا بكم، بارك الله فيكم
0: وفيكم. إن شاء الله نتابع معك ويعني نغتنم هذه الأوقات بالخير والنافع والمفيد. وماذا عن أحكام التجويد في سورة الكهف؟ وصلنا إلى الآية 57.
2: نعم،
0: نسمع أول شيء تلاوة لبعض الآيات اللي بدك تبين أحكام التجويد.
2: أيوه، بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه

0: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. نعود إلى بيان ما في هذه الآيات. ومن أظلم، عندنا هنا النون الساكنة بعدها همزة والحكم هو الإظهار لأن الهمزة من حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أظلم، والمطلوب أن نرقق الهمزة ونفخم الضاء ولا نقول أظلم. وبرواية حفص هنا اللام مرققة، أظلم ممن، نبين الغنة على الميم المشددة، هي أضغمت أظلم من من، أضغمت النون بالميم فرسمت ميما مشددة من دون كتابة الميم، كتاب من دون كتابة النون.
1: نعم.
0: ممن ذكر، وهنا إخفاء النون عند الذال، ذكر الراء مفخمة، بآيات ربه كذلك الراء مفخمة،

إن نبين الغنة بالنون المشددة، وعند جعلنا ننتبه للفظ الجيم من مخرجها ونظهر اللام حتى يعني لا تسمع مثل جعلنا. جعلنا على قلوبهم، ننتبه إلى المد الطبيعي، جعلنا على قلوبهم، مد الألفات، الألف بجعلنا وبعلى، والواو بقلوبهم، ونبين كسر الهاء، قلوبهم أكنة، وهنا الميم حكمها الإظهار، قلنا تظهر عند كل الحروف ما عدا الميم والباء. أكنة أن نظهر غنة النون المشددة، ونظهر النون الساكنة التي في التنوين قبل الهمزة. أن يفقهوه، ندغم النون بالياء إدغاما بغنة، هو إدغام ناقص، لذلك لم يشدد الياء، لأن الغنة التي هي للنون بقيت. أن يفقهوه، ننتبه للمد الطبيعي، وهنا الهاء لا نصلها لأنها سبقت بساكن. وفي آذانهم وقرا، وفي نمد الياء كما نمد المد المنفصل الجائز برواية حفص، هنا من طريق الشاطبية نمدها 4 حركات. وفي آذانهم نمد الألفات مدا طبيعيا، وننتبه لكسر الهاء آذانهم، ونظهر الميم قبل الواو، آذانهم وقراء، نقلقل القاف، وإذا وقفنا بدل التنوين نقف بالألف عوضا عن النون الساكنة التي في التنوين. وإن وصلنا وقرا، وإن تدعهم، ندغم بغنة، وإن تدعهم، نخفي النون عند التاء، تدعهم، نبين قلقلة الدال، ونظهر الميم قبل الهمزة، ونبين ضمة الهاء، وإن تدعوهم، وليس تدعوهم، إلى الهدى، هنا لهمزة الوصل، حتى يعني في حال الوصل تسقط المادة التي في إلى. إن وقفنا تدعوهم إلى، يعني انقطع نفس القارئ مثلا، يقف بالمد، أما بالوصل يسقط حرف المد. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، إلى الهدى نظهر اللام لأن الهاء بعدها من الحروف القمرية، الهدى نمد الألف مدا طبيعيا، فلن يهتدوا، ندغم النون بالياء إدغاما بغنة، إدغام هو إدغام ناقص كما مر معنا، يهتدوا إذا، كذلك هذا مد منفصل جائز نمده 4 حركات، إذن أبدا نظهر النون التي في التنوين، أبدا كذلك إذا وقفنا بالألف، وإذا وصلنا أبدا وربك، ندغم التنوين بالواو، النون الساكنة التي تظهر لفظا عند التنوين تدغم بالواو إدغاما بغنة، وربك، الواو مرققة والراء مفخمة، وربك الغفور، كذلك نظهر اللام من الغفور، جاء بعدها حرف الغين وهو من الحروف القمرية، ابغي حجك، ابغي هذا هو الغين، ابغي حجك وخف عقيمة، هذه الحروف القمرية، وربك الغفور ذو الرحمة، والغين نفخمها، نمد مدا طبيعيا الواو، ذو الرحمة كذلك بالوصل لا نمد الواو، و تدغم هنا اللام بالراء لأن الراء ليست من حروف إبغي حجك وخف عقيمة، بل هي من الحروف الشمسية، ذو الرحمة بالوصل، أما بالوقف نقف بالهاء، ذو الرحمة، ذو الرحمة لو يؤاخذهم، لو هنا الواو حرف لين نظهرها نبينها، لو يؤاخذهم نمد الألف مدا طبيعيا ونظهر ضمة الهاء، لو يؤاخذهم بما كسبوا، هنا الميم تخفى عند الباء يعني نظهر الغنة، بما كسبوا، نمد مدا طبيعيا الألف بما والواو بكسبوا، لعجل لهم العذاب، كسبوا هذه الألف التي وضعت بعد الواو لا أثر لها في النطق، لعجل لهم

0: العذاب اللام في العذاب كذلك نظهرها لأن العين من الحروف القمرية. وإذا وقفنا عند العذاب نقلقل الباء، وإذا وصلنا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل لهم هنا تدغم اللام باللام، اللام الساكنة باللام المتحركة، ولعجل لهم لا تدغم اللام الأولى باللام الثانية لأن هذا الإدغام الكبير لا يوجد عند حفص. لعجل لهم لهم العذاب بل كذلك هنا يعني حينما يذكرون عن الإدغام يقولون عندي إدغام صغير وإدغام كبير. الإدغام الكبير إذا كان الحرف الأول متحركا، هنا لعجل اللام فيها متحركة اللام الأخيرة، وكذلك الباء في العذاب بل. ولو يعني جاء الحرفان متعاقبان وهما نفس الحرف اللام واللام والباء والباء لا يوجد عند حفص إدغام كبير. بل لهم لأن اللام ساكنة هنا أدغمت باللام، بل لهم موعد كذلك أدغمت الميم بالميم، وننتبه لضم الهاء. بل لهم موعد لن يجدوا، موعد لن هذا الإدغام بلا غنة، لن يجدوا إدغام مع الغنة، من دونه يجدوا نمد الواو مدا طبيعيا ونخفي نون من عند دون عند دال دونه، من دونه موئلا. وهنا الهاء هاء الضمير بدونه، هذه هاء الكناية، نصلها بياء لأنها مكسورة وقعت بين متحركين. موئلا هنا الواو بموعد أو موئلا حرف لين نبينها. وإذا وقفنا نقف بالألف.
1: قلت إدغام كبير أنه في إدغام غير كبير.
0: أي بعض القراء بعض القراء يدغم لعجل لهم بدل لعجل يسكن اللام الأولى ويدغمها باللام الثانية.
1: أيوة لو كانت متحركة.
0: أيوة لو كانت متحركة.
1: بس هي عند حفص من
0: عند حفص ما في إدغام كبير. إدغام الكبير هو الذي يعني شهر عنه أكثر من غيره. أيوة. من القراء من رواية السوسي عن أبي عمرو البصري.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين فيكم.
1: عم نستفيد كتير من هالمعلومات اللي عم تقدمها.
0: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله هذا في ميزان حسناتكم.
2: وعتاب الفاروق أحدى

0: بارك الله فيكم مستمعينا الكرام. سنتابع مع فضيلة الشيخ في أحكام التجويد، نستذكر هذه الأحكام المهمة جدا بالنسبة لسورة الكهف. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني قد ما بتعيد كتير عم نستفيد وعم نحفظ لله. ففي الإعادة أكيد إفادة.
1: الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يثيب القارئ الذي يعني يقرأ من غير الخطأ الظاهر، لأن اللحن في القرآن حرام.
0: نعم.
1: هذا اللحن يعني الخطأ.
0: أيوة.
1: الخطأ الفاحش، تغيير الحركات، تغيير الحروف بما لم يقرأ به، يعني حرام.
0: نعم.
1: فالله تعالى يثيب القارئ على كل حرف.
0: نعم.
1: يضاعف له الحسنات إلى 10 أو أكثر. لذلك المطلوب من القارئ أن ينتبه لكل حرف، أن يعني ينتبه لمخرج الحرف، لصفة الحرف، للحركة التي على الحرف وحكم التجويد فيه.
0: أكيد.
1: نبدأ من قوله تعالى: وتلك القرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وتلك القرى، يعني نبين الحركات الحروف من مخارجها والحركات. وتلك القرى، اللام بالقرى لام قمرية نظهرها، ونمد الألف بالقرى إلى 4 حركات، مد منفصل جائز. أهلكناهم، نبين الهاء والكاف من حروف الهمس، ونبين المد الطبيعي للألف بعد النون أهلكناهم، ونبين ضم الهاء. والميم من أهلكناهم حكمها الإظهار، وضعوا علامة الإظهار، ولم يأتي بعدها لا ميم ولا باء، فهي في حكم الإظهار. لما ظلموا، نبين الغنة في الميم المشددة. ظلموا ظاء مفخمة واللام مرققة برواية حفص. لما ظلموا وجعلنا، نمد بظلموا الواو مدا طبيعيا، وكما سبق وقلنا الألف التي وضعت بعد الواو بظلموا لا أثر لها في اللفظ. وجعلنا، وهنا ننتبه لبيان اللام لا تدغم في النون، ونمد الألف مدا طبيعيا بجعلنا بعد النون. لمهلكهم موعدا، لمهلكهم نبين الحركات، وندغم الميم من مهلكهم بميم موعدا. وجعلنا لمهلكهم موعدا، كما بينا بموعد الواو حرف لين نبينها نظهرها، والتنوين الذي على الدال بموعد إذا وقفنا نعوض عن التنوين ألفا، وإذا وصلنا ندغم التنوين بالواو إدغاما مع الغنة موعدا. وإذ، أما إذا وقفنا موعدا. وإذ قال موسى لفتاه، وإذ نبين كسرة الهمزة، والذال نبين الذال من مخرجها من الحروف اللثوية. وإذ قال، وكذلك هنا ننتبه لأن القاف من حروف الاستعلاء وهي مفخمة. قال موسى، ونمد الألف مدا طبيعيا، موسى نمد الواو والألف مدا طبيعيا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح لفتاه، عندنا المد الطبيعي والهاء هنا لا توصل بواو. لفتاه، هاء الضمير سبقت بألف ساكنة فلا توصل بواو. لا أبرح، هنا الألف تمد كما مدينا المد المنفصل 4 حركات، المد المنفصل الجائز. أبرح، نبين قلقلة الباء، هذه الباء الساكنة، والراء نفخمها. لا أبرح حتى، نبين ضم الحاء حتى أبلغ، وكذلك هنا الألف تمد كما سبق لنا في مد المد المنفصل الجائز، نمدها 4 حركات. ونقول مد منفصل جائز، بعض القراء لا يمده إلا 2 حركات، والبعض لا يمده إلا 6 حركات. أما عند حفص يعني من طريق الشاطبية نمده هنا 4 حركات. حتى أبلغ، ونبين قلقلة الباء في أبلغ، ونبين يعني تفخيم الغين، مجمع، كذلك نبين قلقلة الجيم، مجمع البحرين، واللام هنا قمرية في البحرين، وضعوا عليها علامة الإظهار لأن الحرف الذي جاء بعدها هو الباء من حروف إبغ حجك وخف عقيمة التي هي الحروف القمرية. البحرين، كذلك الحاء من حروف الهمس نبينها، والياء هنا حكمها أنها حرف لين فكذلك نبينها. البحرين أو أمضي، الواو مثل الياء التي سبقت حرف لين، أو أمضي، وهنا الميم حكمها الإظهار لا نطيل الغنة عندها، أو أمضي حقوبا، والضاد هنا نبينها من مخرجها حقوبا، كذلك مثل موعدة وموئلة وأواخر الآيات التي سبقت وهي منونة، إذا وقفنا نقف بالألف، وإذا وصلنا نخفي التنوين عند الفاء حقوبا. فلما نظهر فيها الغنة في الميم المشددة، بلغاء نبين تفخيم الغين، مجمع حكمها كما سبق في الآية قبلها، بينهما كذلك هنا الياء من حروف اللين، نمد الألف مدا طبيعيا، نسيا حوتهما كذلك أن ننتبه للمد الطبيعي، ألف نسيا وواو حوتهما مع ألفها. فاتخذ نبين ترقيق التاء وتفخيم الذال وتفخيم الخاء، فاتخذ التاء مرققة والذال مرققة، أما الخاء فهي مفخمة. حروف الاستعلاء حروف التفخيم، خص ضغط قض. فاتخذ سبيله في البحر سربا، سبيله نمد الياء مدا طبيعيا ونصل الهاء، هاء الكناية هاء الضمير، نصلها بواو لأنها وقعت بين متحركين، اللام مفتوحة والفاء مكسورة. فاتخذ سبيله في البحر سربا، في البحر كذلك هنا الألف نظهرها مثل البحرين البحر، الباء من الحروف القمرية، في البحر سربا نفخم الراء ونقف بالألف مثل حقبا فلما، سربا فلما، نفس الحكم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، فلما نظهر غنة الميم، جاوزا ننتبه لحرف المد، الألف بعد الجيم والألف بعد الزاي، قال لفتاه، قال نفخم القاف، لفتاه كذلك هنا الهاء لا توصل بواو لأنها سبقت بساكن، آتنا ننتبه لهذا المد، مد البدل عند حفص يمد 2 حركات كالمد الطبيعي، فنمد الألف بعد الهمزة والألف بعد النون، آتنا غداءنا، هذا المد المتصل الواجب كل القراء كلهم يمده 2 حركات، والذي يعني نمشي عليه أننا نمد هذه الألف 4 حركات. غداءنا نمد الألف بعد النون مدا طبيعيا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، نبين قلقلة الدال، لقد ليست مكسورة لكنها يعني إذا قالوا أميل إلى الكسر يعني بيان أنها مرققة، هي حروف القلقلة، قطب جد، القاف والطاء مفخمان، أما الباء والجيم والدال فهي من حروف الاستفال وهي مرققة. لقينا نمد الياء والألف وننتبه للقاف يعني في أقل مراتب التفخيم وليست كافا.
0: أيوة.
1: من سفرنا هنا النون حكمها الإخفاء قبل السين، هذه النون الساكنة لم يضعوا عليها السكون علامة الإظهار لبيان أنها ليست في حال الإظهار. من سفرنا هذا نصب، نمد المدود الطبيعية في الألفات، سفرنا هذا كذلك نصب إذا وقفنا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني، قال نبين القاف مفخمة، أرأيت نرقق الهمزة ونفخم الراء، والياء حكمها أنها حرف لين نبينها أرأيت، لا نمدها كثيرا أكثر من المد الطبيعي، لا نبينها كما نبين حروف المد. أرأيت إذ أوينا نلفظ الذال من مخرجها حتى لا تكون كالزاي، أوينا كذلك نبين الياء هنا حرف لين ونبين الحركات على الحروف. أوينا إلى الصخرة، وهذا المد بأوينا مد الألف هو مد منفصل جائز. أوينا إلى الصخرة، إلى إذا وقفنا نثبت الألف، أوينا إلى إذا يعني انقطع نفس القارئ هنا، أما إذا وصلنا فيسقط مد الألف حتى لا يلتقي الساكنان. إلى الصخرة، وهنا اللام من الحروف الشمسية، لام شمسية لأن الصاد كذلك من الحروف الشمسية، يقال عن اللام إما لام قمرية أو شمسية، وكذلك عن الحروف إما هي شمسية أو قمرية. الصاد من الحروف الشمسية لا تظهر عندها اللام إنما تدغم فيها. إلى الصخرة نبين الخاء مفخمة، فإني نسيت نبين غنة النون المشددة ونمد الياء مدا طبيعيا، فإني نسيت الياء في فإني ونسيت تمد مدا طبيعيا. نسيت الحوت، هنا اللام نظهرها لأن الحاء من الحروف القمرية، ابغي حجك، هذه حجك هنا الحاء، نظهر اللام عندها ونمد الواو مدا طبيعيا. وما أنسانيه، نمد الألف مدا منفصلا أربع حركات ونخفي النون قبل السين، أنسانيه، وننتبه للمد الطبيعي بالألف بعد السين وبالياء بعد النون المكسورة، أنسانيه. حفص يقرأ بضم الهاء، وإلا بمثل هذه المواضع إذا كانت الهاء سبقت بياء أو بكسرة تكون مكسورة، لكن حفص من بين كل القراء يقرأ بضم الهاء، أما الباقون وما أنسانيه إلا الشيطان، حفص يقرأ بضم الهاء ولا نصلها لأن ما قبلها ساكن، لا نصل الهاء بواو لأن الياء قبلها ساكنة.
0: كيف يقرأ؟ كيف بقرأ؟
1: أنسانيه إلا،
0: نعم،
1: يعني ليس أنسانيه إلا ولا أنسانيه إلا الشيطان، كذلك نبين يعني الشد على اللام من غير أن نطيل كما يعني نبين الغنة بالنون والميم المشددتين. إلا الشيطان، وهنا الشين من الحروف الشمسية فتدغم فيها اللام، وبلفظ الشيطان الياء فيها حرف لين ونمد الألف بعد الطاء، أن أذكره، وهنا نظهر النون قبل الألف لأن الألف من حروف الحلق من حروف الإظهار، أن أذكره، ننتبه لحرف الذال من مخرجه، واتخذ سبيله في البحر عجبا، كذلك ننتبه لترقيق التاء والذال وتفخيم الخاء، واتخذ سبيله، نصل الهاء بواو، في البحر عجبا، كذلك لا نمد في إذا وصلنا منعا من التقاء الساكنين، ونظهر اللام عند البحر لأن الباء من الحروف القمرية، والحاء من حروف الهمس، وعجب كما سبق في أواخر الآيات إذا وقفنا نقف بالألف. قال ذلك ما كنا نبغ. عندنا المد الطبيعي بقال وذلك، وننتبه لإخراج الذال من مخرجها، وكذلك المد في ما وكنا، المد كل هذا مد طبيعي، وننتبه لغنة النون المشددة ما كنا نبغ، ننتبه لقلقلة الباء، وإذا وقفنا نقف بإسكان الغين. فارتدا على آثارهما قصصا، كذلك ننتبه للمد الطبيعي، وهنا الراء مفخمة بفرتدا، راء ساكنة سبقت بفتحة، ننتبه للمد الطبيعي فارتدا على آثارهما. المد بعلى هو مد منفصل جائز، نمده أربع حركات كما سبق وبينا من يعني برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، يمد هذا المد المنفصل، نمد إلى أربع حركات لوجود الهمزة في الكلمة الثانية آثارهما، وننتبه للمد الطبيعي. ومد البدل عند حفص يمد مدا طبيعيا. قصصا كذلك ننتبه لتفخيم القاف والصاد، ونقف بالألف، فإذا وصلنا قصصا فوجدا بالإخفاء، نخفي هذه النون التي في التنوين، النون الساكنة مع الغنة. فوجدا عبدا من عبادنا، ننتبه للمد الطبيعي، فوجدا مد الألف، عبدا كذلك نقلقل الباء، عبدا من عبادنا بالتنوين، النون الساكنة حكمها التي في التنوين حكمها الإدغام، إدغام تدغم بالميم، تدغم في الميم بغنة، ونبين غنة الميم، لأن النون والميم حرفا الغنة إذا كان مشددين، فالمطلوب إظهار وبيان غنتهما. فوجدا عبدا من عبادنا، من عبادنا حكم النون هنا الإظهار، وضعوا علامة الإظهار. عبادنا ننتبه كذلك للمد الطبيعي، فإذا وصلنا من عبادنا آتيناه، صار عندنا بالوصل هذا المد المنفصل الجائز، آتيناه كذلك مثل آثارهما البدل، نمده من رواية برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، نمده حركتين، ورش له في مد البدل أكثر من حركتين، حركتين وأربعة وستة. آتيناه رحمة من عندنا، كذلك مثل عبدا من عبادنا، رحمة من عندنا، الحكم الأول هو الإدغام بغنة، ونشدد الميم، نبين غنتها. رحمة من عندنا، هذه النون التي في من نظهرها لوجود العين بعدها، عندنا نخفي النون التي قبل الدال، ونمد الألف مدا طبيعيا. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، وعلمناه نظهر الميم وننتبه للمد الطبيعي، والهاء هنا لا نصلها بواو لأنها سبقت بساكن. وعلمناه من لدنا علما، من لدنا تدغم النون في اللام إدغاما بلا غنة، ونشدد النون ننتبه لغنتها، من لدنا نمد المد الطبيعي، وعلما كذلك نقف بالألف. قال له موسى، وإذا وصلنا علما قال يعني معروف هذا الحكم هو الإخفاء. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له، قال نمد المد الطبيعي، له نصل الهاء بواو، هذه الهاء المضمومة لأنها سبقت بفتحة، اللام مفتوحة وجاء بعدها ميم مضمومة، يعني وقعت بين متحركين، فنصلها بواو. موسى ننتبه لهذا المد الطبيعي كله ينبغي أن يكون بنفس المقدار. قال له موسى هل أتبعك؟ نبين يعني الحروف من مخارجها ونبين حركاتها. هل أتبعك على أن نمد هذا المد المنفصل الجائز أربع حركات؟ أن تعلمني مما، أن تعلمني حكم هذه النون الإخفاء، وننتبه هنا النون مكسورة ما لا يوجد بعدها ياء. على أن تعلمني مما، فإذا لم ترسم الياء يعني لا نمد، لا نقرأ على أن تعلمني مما من دون مد. مما ننتبه لغنة الميم ونمد المد الطبيعية. علمت رشدا، وهنا الميم حكمها الإظهار، وننتبه لبيان الشين. الشين من حروف الهمس وهو حرف له صفة التفشي، يعني ينتشر في الفم، هذا ينتشر النفس وصوت الشين يكون واضحا. ونبين عن الشين حتى لا تكون مثل الجيم. أحيانا إذا قيل عن إنسان فلان مجتهد، بعض الناس يقولون مجتهد، فتشتبه أحيانا الجيم بالشين. نبين حرف الشين ونقف بالألف، وإذا وصلنا كذلك الحكم هو الإخفاء. رشدا قال، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال فيها المد الطبيعي إنك، ننتبه لغنة النون المشددة، لن تستطيع، هنا النون حكمها الإخفاء، جاء بعدها حرف التاء، تستطيع، وهنا ننتبه لبيان التاء ولتمييزها عن الطاء. صحيح. يعني لا نقول لن تستطيع، وإن كانت الطاء مكسورة في أقل مراتب التفخيم لكنها تبقى مفخمة. لن تستطيع معي صبرا، وننتبه هنا لقلقلة الباء ونقف بالألف، فإذا وصلنا الحكم إدغام بغنة. صبرا وكيف، لكن الوقف على رؤوس الآية سنة، إنما نحن لبيان الحكم نذكر أننا إذا وصلنا فالحكم كذا، لكن الوقف على رؤوس الآية سنة. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكيف، هنا الياء حرف لين يعني نبينها، تصبر، والراء هنا مفخمة من رواية حفص عن عاصم. على ما لم، على ما لم، ننتبه للمد الطبيعي بعلى ما بكلا الكلمتين. لم تحيط، هنا الميم حكمها الإظهار، وتحيط يعني ينبغي أن ننتبه لكسر الحاء ولقلقلة الطاء. به خبرا، به كذلك نصل الهاء بياء، هاء مكسورة وقعت بين متحركين. خبرا كذلك ننتبه لقلقلة الباء. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال فيها المد الطبيعي ستجدني، ننتبه للمد المنفصل بالياء، جاء بعدها همزة من كلمة أخرى هي إن شاء، حكم النون هنا الإخفاء مع الغنة، وشاء فيها المد المتصل الواجب، تمد أربع حركات. وحينما نقول المد المنفصل جائز، يعني بعض القراء يجوز عنده المد بحركتين، بعض القراء لا يمد هذا المد المنفصل إلا حركتين، وبعضهم يمده إلى ست حركات. برواية حفص عن عاصم نحن يعني قلنا نمد المد المنفصل والمتصل إلى أربع حركات. وبشاء بهذه الكلمة عندي المد المتصل الواجب، يعني كل القراء قالوا هذا المد المتصل، يعني حيث تجتمع الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة، كل القراء يقولون لا يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين إلا أكثر من ذلك، يعني الهمزة يكون لها أثر عند الكل بزيادة المد. وعند حفص كذلك نمد إلى أربع حركات، إن شاء الله ستجدني إن شاء الله صابرا. إن شاء قلنا نمد بشاء أربع حركات وهو مد متصل واجب، ونبين الألف من لفظ الجلالة. إن شاء الله نمد بعد اللام. في هذه الأيام يعني كثير من الناس إذا تكلموا يقولون بدل الله يقولون الله أو الله من غير مد، لا، هو لفظ الجلالة ألف لام لام ألف هاء. ينبغي أن نبين يعني المد. صابرا ولا، صابرا ولا هنا حكم التنوين الإدغام بغنة بالواو، تدغم النون التي في التنوين في الواو بغنة، وهو لم يضع الشدة لأن هذا الإدغام كما بينا هو إدغام ناقص، بقيت هذه الغنة التي هي صفة للنون. ولا أعصي كذلك هذا مد منفصل جائز، أعصي مد فيها مد طبيعي، لك أمر، الميم هنا حكمها الإظهار ونقف بالألف. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال ننتبه للمد الطبيعي، فإن اتبعتني هنا إن كسرت فيها النون منعا من التقاء الساكنين، إن اتبعتني كذلك ما فيها إلا يعني بيان الحروف والحركات والمد الطبيعي مد الياء. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، فلا فيها المد الطبيعي، تسألني كذلك فيها المد الطبيعي وبيان الحروف والحركات. عن شيء هنا حكم النون الإخفاء مع الغنة، شيء وهنا عندي الياء حرف لين، وحكم التنوين هنا في شيء الإظهار، جاء بعد التنوين حرف الحاء من حروف الحلق. حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أحدث هذا مد منفصل جائز، أحدث ننتبه لحرف الثاء حتى يعني لا يكون كالسين، لك منه، وكذلك هنا النون حكمها الإظهار، جاء بمنه جاء بعدها هاء وهي من حروف الحلق من حروف الإظهار. ذكرى ننتبه للهمس بالكاف ونقف بالألف.
0: بارك الله بكم فضيلة الشيخ، إن شاء الله هذا في ميزان حسناتكم.
2: آمين آمين.
0: ونستفيد جدا من هذه المعلومات التي تقدموها. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: برنامج على الهواء مباشرة، نستضيف أحد المشايخ الكرام لينقل إليكم بعض أحكام التجويد.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا، إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غير

فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410

0: 054-55-675.
1: التويم FM سponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
5: Sponsoring 2FM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: عباس
1: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: أمك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tires are looking a little bold.
4: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
4: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
3: Mention 2MFM on your next visit
4: to unlock instant discounts.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
2: A 2MFM sponsor.
6: فضل يا جار، اشرب شاي.
7: صب ودوقني.
8: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
9: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
8: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
9: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: A 2MFM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41.
5: This is a community announcement brought to you by Tuam FM. A new emergency warning system called AusAlert is being introduced across Australia to help keep communities safe during emergencies such as bushfires, floods, and other major events. AusAlert sends important emergency messages directly to compatible mobile phones, tablets, and smartwatches in affected areas. These alerts may include instructions on what action you need to take to stay safe. Please make sure your device software is updated so you are ready to receive AusAlert messages. Remember, these alerts can still come through when your phone is on silent or do not disturb. However, they will not be received if your device is switched off or in airplane mode. If you receive an AusAlert during a real emergency, read the message carefully and follow the instructions provided. For more information, visit the AusAlert website.
2: مستمعين الكرام، نذكركم بأنه تم إطلاق نظام جديد للتحذيرات الطارئة في أستراليا ويسمى AusAlert، بهدف المساعدة في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع خلال حالات الطوارئ مثل حرائق الغابات والفيضانات وغيرها من الأحداث الخطيرة. يقوم نظام AusAlert بإرسال رسائل طارئة مهمة مباشرة إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية المؤهلة لاستقبال هذه الخدمة في المناطق المتأثرة، وقد تحتوي هذه الرسائل على تعليمات وإرشادات حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للحفاظ على سلامتكم. يرجى التأكد من تحديث برنامج جهازكم حتى تكونوا مستعدين لاستقبال رسائل AusAlert، وتذكروا أن هذه التنبيهات قد تصل إليكم ولو كان هاتفكم على الوضع الصامت أو وضع عدم الإزعاج، لكنها لن تصل إذا كان الجهاز مغلقاً أو في وضع الطيران. عند استلام تنبيه AusAlert في حالة طارئة حقيقية، يرجى قراءة الرسالة بعناية واتباع التعليمات الواردة فيها. يمكنكم زيارة موقع AusAlert.

إنها قريبة، فاسمع. أنزل الله تعالى الدود فدخل في رقاب قوم يأجوج ومأجوج، فألقاهم الدود أمواتا، ثم جاءت الطيور حملت جثثهم وألقت جثثهم في البحر، ثم نزل مطر من السماء فغسلت الأرض، ثم ماذا؟ هل من أقوام يظهرون بعد يأجوج ومأجوج؟ نعم،

0: ثلاثة أقوام سيظهرون بعد يأجوج ومأجوج ولا يعلم عددهم إلا الله. إنهم منسك وتاويل وتاريس، لا يعلم عددهم إلا الله وكلهم كفار. يظهرون بعد يأجوج ومأجوج. أخي المستمع، أختي المستمعة، كلكم قد تنبه لعظيم عدد قوم يأجوج ومأجوج، وأن البشر كلهم يوم القيامة بالنسبة ليأجوج ومأجوج كواحد من 100، وفي رواية كواحد من 1000. ومع ذلك في موقف من مواقف القيامة، موقف الحساب، الله تعالى يفرغ من حساب العباد كلهم في وقت قصير جدا، يفرغ من حساب كل الخلق، لأن كلام الله تعالى لا يشبه كلامه. أنت مخلوق تتكلم بحرف وصوت ولغة، قال الإمام أبو حنيفة، والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. إذن كلامه تعالى ليس ككلامنا، كلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لأن الله تعالى ذاته لا يشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات. يفرغ من حساب كل الخلق في وقت قصير جدا، وكلام الله تعالى يسمعه في ذلك اليوم المؤمن والكافر. فالمؤمن الصالح يفرح بسماع كلام الله، والكافر يغتم ويتضايق من سماعه لكلام الله، لأنه يعلم أنه من شدة إلى شدة، وهكذا إلى ما لا نهاية. يوم القيامة الله تعالى يزيل عن أسماعنا الحجاب المعنوية المانع من سماع كلامه، فنسمع كلام الله. وإنما قلنا المعنوية لأنه لا يوجد حاجب حسي على آذاننا. إذن لو كان كلام الله تعالى حرفا وصوتا ولغة لكان قوم يأجوج ومأجوج وحدهم، كم أخذ وقت حسابهم؟ كان أخذ آلاف السنين، وأخذ وقتا طويلا. إبليس وحده خلق قبل آدم ولا يموت إلا عند النفخة الأولى. لو كان حساب الله بالحرف والصوت واللغة، إبليس وحده أخذ حسابه وقتا طويلا. والله وصف نفسه في القرآن فقال: وهو أسرع الحاسبين. وهذا من أعظم أدلة المسلمين على أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا عبرية ولا سريانية ولا أي لغة من اللغات. تبارك الله سبحانه وتعالى. إذن أهلك الله يأجوج ومأجوج، هل من علامات ستظهر أيضا؟ نعم، ستظهر الخصوصات الثلاثة. الخسوفات الثلاث لابد أن تحصل. وما هو الخسوف؟ انشقاق الأرض وبلع من عليها.
1: الله أكبر.
0: وقد ورد أن أم المؤمنين أم سلمة سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الخسوف فقالت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله: إذا أكثر أهلها الخبث. وهذه الخسوفات خسوفات عظيمة جدا، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب. متى تحصل هذه الخسوفات؟ تحصل في أوقات متقاربة جدا، بل يحتمل أن تقع كلها في آن واحد، فتنشق الأرض وتبلع من عليها. الله أكبر، الله أكبر. أي علامة هذه؟ الأرض تنشق وتبلع من عليها، وثلاث خسوفات في آن واحد: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. فهل من متعظ يتعظ ويتذكر أن الساعة اقتربت جدا؟ تذكر إنها قد اقتربت.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، اعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. فمن أكرمه الله برؤية سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته الأصلية فهذا أكمل في الرؤيا وأعلى. وكان عليه الصلاة والسلام أبيض مشرقا كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراقه وجماله، وكان متماسك البدن، لم يكن نحيلا ولا سمينا، وكان سواء البطن والصدر، وكان ربعة إلى الطول. إذا مشى يمشي كأنه ينزل في منحدر، ثم كان واسع العينين، أقنى الأنف، أنفه ممتد، امتداده ليس قصيرا، حاز أوصاف الجمال كلها، عليه أفضل الصلاة والسلام. الذي يراه بهذه الصفة فقد رآه بلا خلاف بين العلماء. أما الذي يراه بغير هذه الصفة، بعض العلماء قالوا ما ثبتت له، وبعض قالوا ثبتت له لو رآه طفلا أو أسمر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلع له إلا 20 شعرة بيضاء، قسم في أول رأسه وقسم في لحيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: This is a community announcement brought to you by 2MFM. A new emergency warning system called AusAlert is being introduced across Australia to help keep communities safe during emergencies such as bushfires, floods, and other major events. AusAlert sends important emergency messages directly to compatible mobile phones, tablets, and smartwatches in affected areas. These alerts may include instructions on what action you need to take to stay safe. Please make sure your device software is updated so you are ready to receive AusAlert messages. Remember, these alerts can still come through when your phone is on silent or do not disturb. However, they will not be received if your device is switched off or in airplane mode. If you receive an AusAlert during a real emergency, read the message carefully and follow the instructions provided. For more information, visit the AusAlert website.
1: مستمعينا الكرام، نذكركم بأنه تم إطلاق نظام جديد للتحذيرات الطارئة في أستراليا ويسمى AusAlert بهدف المساعدة في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع خلال حالات الطوارئ مثل حرائق الغابات والفيضانات وغيرها من الأحداث الخطيرة. يقوم نظام AusAlert بإرسال رسائل طارئة مهمة مباشرة إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية المؤهلة لاستقبال هذه الخدمة في المناطق المتأثرة، وقد تحتوي هذه الرسائل على تعليمات وإرشادات حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للحفاظ على سلامتكم. يرجى التأكد من تحديث برنامج جهازكم حتى تكونوا مستعدين لاستقبال رسائل AusAlert، وتذكروا أن هذه التنبيهات قد تصل إليكم ولو كان هاتفكم على الوضع الصامت أو وضع عدم الإزعاج، لكنها لن تصل إذا كان الجهاز مغلقاً أو في وضع الطيران. عند استلام تنبيه AusAlert في حالة طارئة حقيقية، يرجى قراءة الرسالة بعناية واتباع التعليمات الواردة فيها. يمكنكم زيارة موقع AusAlert.

0: أمان تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم,
0: هذا الذي سيذكر الآن كلام الأصمعي في تفسير هذا الحديث الذي ذكرناه, فكل ما سيذكر الآن ذكر قبله لذلك لن نقف عليه. والأصمعي من كبار علماء اللغة, كان من كبار علماء اللغة العربية.
2: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. So what we will mention now is the explanation of the previous narration that we mentioned, and we have already translated it and explained it, so there is no need to repeat, inshallah. So we will just listen to what the brother will read, inshallah, and continue.
1: الممغط الذاهب طولا.
0: نعم. الذي شديد الطول. نعم.
1: قال وسمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته, أي مدها مدا شديدا.
0: نشاب السهم, تمغط في نشابته بتشديد الشين, يعني هذا هو مدها مدا شديدا, هذا معنى. امضي.
1: والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة, أي تثن قليلا,
0: أي تثن قليلا. الحجونة وهذا الذي ذكرناه الذي فيه شيء من الجعودة, هذا هو.
1: وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم, والمكلثم المدور الوجه, والمشرب الذي في بياضه حمرة, والأدعج الشديد سواد العين, والأهدب الطويل الأشفار, والكتد مجتمع الكتفين.
0: مجتمع, هذا خطأ, الكسرة خطأ, مجتمع بفتح الميم, أصلحوها, مجتمع الكتفين.
1: والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل, والمسرب هو الشعر الدقيق,
0: يقال له الكاهل أيضا, الكتد والكاهل.
1: والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة, والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين, والتقلع أن يمشي بقوة,
0: أن يمشي,
1: والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحدور, تقول انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة, والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة, يقال بدهته بأمر, أي فجأته. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء.
0: هنا شيء يتعلق بهذا الاسم في كل موضع يأتي به ولن نكرره, لكن الاسم في كل نسخ الشمائل, كل النسخ الخطية, ما في نسخة إلا هيك فيها هذا الاسم خطأ, مكتوب جميع بن عمر وهو جميع بن عمير. كل نسخ الشمائل لا أدري لماذا, لكن كلها كتب فيها خطأ. نحن نتركها كما هي, لكن أنت اكتب في الحاشية, أن في الحاشية مكتوب على كل حال أن هذا خطأ والصواب جميع بن عمير. كل موضع سيأتي سيكون مذكورا جميع بن عمر, وهذا خطأ والصواب جميع بن عمير.
2: So Sheikh Samir mentioned something that pertains to this chain of narration mentioned here. There is one narrator in all of the different copies of Ash-Shama'il, this book. This narrator's name is mentioned as Jumay', the son of Umar.
0: I don't mean the printed ones, no, even the manuscripts, even the old ones. I don't know why. All of them, it is written wrong. It is written in them, Jumay ibn Umar, and it is Jumay ibn Umar.
2: So Sheikh Samir mentioned that this name will be repeated throughout the book. He will mention only this once, that this is wrong, and what is correct is Jumay', the son of Umayr. Jumay' ibn Umayr.
0: Just take note of that. In the margin, it is written in Arabic, it is explained that it is wrong. But, yani, I don't know what you want to do.
1: قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة
0: and also in this place هنا أيضا من بني تيم ليس من بني تميم أيضا في كل النسخ مذكور من بني تميم وهو خطأ لا أدري لماذا هل الترمذي سهى وهذا بعيد أو الذي نسخ النسخة الأولى من كلام الترمذي غلط ثم نسخ عنه لا أدري لأنه هذا مذكور في كتب الترمذي الأخرى على الصواب الله أعلم من بني تيم ليس من بني تميم
2: Also in this place there's another mistake in the chain of narration in all the different copies of this book, Al-Shama'il, even the old manuscripts, it's written Min Bani Tamim, and what is correct is Min Bani Taim. So either this would be a mistake by Al-Imam al-Tirmidhi, and this is probably not the case, because in the rest of his books, this person's name is mentioned properly. Or it might be that the person who first copied the Al-Imam al-Tirmidhi's book made this mistake while copying the book, and the people that came after just copied the same mistake. It's possible, Allahu A'lam. Just take note that this is incorrect, and what is correct is Min Bani Taim.
0: وَالْخَطَأْ هُنَا وَاضِحْ ظَاهِرْ جِدًّا
2: And this is the mistake made here is known. It's very obvious.
0: لأن هذا الرجل المذكور هنا من أولاد السيدة خديجة.
2: Because this narrator mentioned
0: من ذرية السيدة خديجة.
2: Because this narrator mentioned here is among the descendants of السيدة خديجة.
0: من أولادها.
2: From her children.
0: كانت خديجة متزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام.
2: As-Sayyida Khadija was married previously to marrying the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
0: وكان لها ولدان.
2: And she had two sons.
0: Hala وهند.
2: Her first son was named Hala and the second is Hind.
0: وهذا وزوجها ما كان من بني تميم إنما كان قرشيا من بني تيم.
2: And the father of these two children her husband at that time was not from Bani Tamim, rather from the tribe of Bani Tamim.
0: Of Tamim,
2: rather he was from the tribe of Taim.
0: من قريش.
2: Which is from the tribe of Quraysh.
0: فظاهر جدا أن أن هنا خطأ.
2: So it's very well known that here is a mistake.
0: لكن لا أدري لماذا هذا الخطأ في نسخ الشمائل لا أدري.
2: Sheikh Samir says الله أعلم why Allah Ta'ala knows why this mistake is here in this part of the book.
0: وعادة العلماء أنه إذا وجد خطأ مثل هذا لا يغيرونه.
2: The habit of the scholars of hadith is that if they find such a mistake in a book of hadith, they do not change the book.
0: ينسخونه كما هو بالخطأ.
2: Rather, they write it when they copy the book as is, incorrectly.
0: ويذكرون في الحاشية أن هذا خطأ والصواب كذا.
2: And on the margin, they take a footnote or note that they write that this is incorrect and what is correct, so and so.
0: أما لماذا يفعلون هذا فليس هذا موضع ذكره الآن.
2: Now, why don't they change the actual book, inshallah, yani it will be mentioned in another time. Now is not the time to discuss that.
0: فإذن امضي سيدي.
1: من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حليته وصفه. كان وصافا أي كان يحسن الوصف، يتقن أن يصف الناس والأشياء. سيدنا إذا كانت خديجة لها ولد اسمه هند، ثم بعد ذلك ولدت لها فاطمة رضي الله عنها، ففاطمة تكون أخت هند من أمه، أليس كذلك؟ ويكون هند هذا خال الحسن بن علي من أمه، لذلك قال الحسن بن علي سألت خالي هند بن أبي هالة، لأن هند بن أبي هالة أبو هالة زوج خديجة، هند بن أبي هالة هو خال الحسن بن علي من أمه فاطمة. Let's see in English how you are going.
2: Al-Hasan, the son of Ali, radiyallahu anhuma, who is the grandson of As-Sayyida Khadija, because she is the mother of As-Sayyida Fatima, who is the wife of Sayyiduna Ali, radiyallahu anhum. He said, Al-Hasan, the son of Sayyiduna Ali, said, I asked my uncle, who is Hind, the son of Abi Hala, who is the previous husband to As-Sayyida Khadija. So this person, Hind, the son of Abi Hala, is the son of As-Sayyida Khadija. So he would be Al-Hasan's uncle. So he said, I asked my uncle to describe the Prophet sallallahu alayhi wasallam for me, because my uncle was a person who could very well describe.
0: Al-Hasan ibn Ali adrak an-Nabi alayhi as-salatu was-salam.
2: Al-Hasan ibn Ali, Al-Hasan, the son of Ali, radiyallahu anhuma, he met the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
0: Wulida fi hayatihi.
2: He was born during the life of the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
0: Lakin 'inda wafati nabiy alayhi as-salatu was-salam kana saghira as-sin.
2: But when the Prophet sallallahu alayhi wasallam passed away, Al-Hasan was very young.
0: Fa'arada an yasma'a sifatahu min ghayrihi.
2: So he wanted to hear the Prophet's description, sallallahu alayhi wasallam, from others who remember the Prophet sallallahu alayhi wasallam very well.
0: Hatta yazdada ma'rifatan biha.
2: So that his knowledge of the Prophet's descriptions would know better the description of the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
1: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به.
0: يعني أحب أن يصف لي حلية النبي عليه الصلاة والسلام فأحفظها، أتعلق به أحفظها.
2: الحسن ابن علي said, and I liked very much that he would mention for me the description of the Prophet صلى الله عليه وسلم so that I would memorize it.
1: فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما.
0: فخما يعني عظيما، مفخما معظما، يعني كان هو في نفسه عظيما معظما في صدور غيره عليه الصلاة والسلام.
2: الحسن, the son of Ali رضي الله عنه, said, among what my uncle told me was that the Prophet صلى الله عليه وسلم was a very great person, and people saw him as a very great person, considered him to be very great.
1: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.
0: نعم، وجهه يضيء كما القمر إذا كان تاما.
2: Among what he said also was that the Prophet صلى الله عليه وسلم, his face was very bright, it had a glow to it, just as the full moon would glow.
0: وذكر القمر ولم يذكر الشمس لأن القمر يسهل النظر إليه والاستئناس بنوره بخلاف الشمس.
2: And this person said that the Prophet's face, sallallahu alayhi wa sallam, had a glow similar to the glow of a full moon. And he didn't say similar to the glow of the sun, because the sun, a person cannot keep looking at the sun. The glow would bother a person if he were to look at the sun. As for the moon, you can keep looking at it and it would be very nice and not botherful.
1: أطول من المربوع وأقصر من المشذب.
0: المشذب الذي هو شديد الطول، وهذا ذكرناه قبل.
1: عظيم الهامة رجل الشعب.
0: الهامة الرأس، وهذا أيضا ذكرناه قبل. يعني كان رأسه عليه الصلاة والسلام كبيرا كبرا معتدلا. كلها all of this we mentioned before.
1: إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا.
0: عقيقته شعر رأسه. يقول إن انفرقت إذا سهل فرق عقيقته شعر رأسه يفرقه، وإلا لا يفرق شعره بل يتركه مسدولا من غير فرق. وهذا كان في أول البعثة، ثم أمر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بأن يفرق شعره فصار يفرقه دائما. أما هذا كان في أول البعثة، كان لا يفرق إلا إذا سهل وإلا لا يفرق، ثم أمره الله بأن يفرق ففرق وثابر على ذلك.
2: So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, at the time that this companion is describing, said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, his hair, if it was easy for him to part it, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would part his hair. And if it wasn't easy, then the Prophet would let it be without parting it. And this is in the beginning of the Prophet's prophethood sallallahu alayhi wa sallam. Afterwards, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was ordered to part his hair. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to part it always.
1: يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره.
0: إذا وفره أي إذا جمعه. إذا جمعه ينزل تحت شحمة أذنيه. أما إذا لم يجمعه فأغلب شعره إلى شحمة الأذن.
2: So the narrator goes on to describe the Prophet's hair صلى الله عليه وسلم. He said the Prophet's hair was mostly if the Prophet sallallahu alayhi wasallam was to put his hair together, then it would go beneath the earlobe. And if he weren't to put it together, then most of it would just reach the earlobe.
1: أزهر اللون.
0: أزهر اللون معناه منير. بياضه جميل منير. هذا معنى أزهر اللون.
2: The Prophet sallallahu alayhi wasallam had a very beautiful glow to him.
1: واسع الجبين.
0: الجبين هو هذا للإنسان جبينان، والجبهة بينهما جهتا الرأس من هنا وهنا الوجه. الجبينان يحيطان بالجبهة، والجبهة بينهما. جبينه كان واسعا، يعني وجبهته كانت واسعة، ما كان جبينه مغطى بالشعر صلى الله عليه وسلم.
2: The Prophet sallallahu alayhi wasallam, his forehead was not covered with hair. So he had a wide forehead that was not, that is, it was not covered with hair. What we mean by this, so in Arabic, al-jabin would be the two sides of the forehead. On the side, on the right side, and on the left side, this would be called jabinan. And what is in the middle is called jabha. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, the narrator says his jabin was wide. That is, it was not covered with hair. Also, his forehead would be wide. Also, his jabha would be wide.
1: أزج الحواجب سواء.
0: أزج الحواجب معناه حاجباه مقوسان كاملان. هذا معنى أزج الحواجب. حاجباه مقوسان كاملان.
2: His eyebrows, sallallahu alayhi wa sallam, were curved like a bow. Also, they were full. They were there weren't any spaces with no hair in his eyebrows.
3: ثوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب.
0: سوابغ في غير قرن يعني أن حاجبيه عليه الصلاة والسلام كانا كاملين ويكادان أن يتصلا من غير اتصال من غير قرن من غير اتصال يكادان أن يتصلا لكن لا يتصلان.
2: So the Prophet صلى الله عليه وسلم, as we mentioned, his eyebrows were full, but they would come very close to being connected, but they were not connected. So one eyebrow was not connected to the other.
3: بينهما عرق يدره الغضب. يدره الغضب.
0: بينهما عرق يدره الغضب, أي يظهره الغضب. بينهما عرق, بين عينيه عرق, إذا غضب امتلأ بالدم فظهر. فيعرف من ذلك هذه كانت علامة لغضبه عليه الصلاة والسلام امتلاء هذا العرق الذي بين عينيه بالدم.
2: The Prophet sallallahu alayhi wasallam had a vein that was between his eyebrows. It would show, it would appear if he were to be angry. So if the Prophet sallallahu alayhi wasallam was angry, the companions would know that by this vein between his eyebrows appearing.
3: أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم.
0: العرنين هو الأنف. أنفه عليه الصلاة والسلام كان مرتفعا, ما كان فيه انخفاض هنا, إنما كان مرتفعا من أعلاه ومن أسفله ومن وسطه كان مرتفعا. أحيانا الأنف يكون منخفسا من الأعلى, أحيانا لا يكون مرتفعا من الوسط, أحيانا يكون غير مرتفع من الأدنى. أنفه عليه الصلاة والسلام كان مرتفعا كله مع دقة, من غير أن يكون واسعا, ودقة في المنخرين من غير أن يكون واسعين, ومن غير فطس في أنفه, ولكن ما كان أنفه مستويا مرتفعا ارتفاعة مع استواء. لو كان كذلك لقيل أشم, لكن كان فيه قنا, في أنفه قنا, يعني في الوسط مرتفع ارتفاعا قليلا عن غير الوسط. الذي يراه أول ما يراه لا يلاحظ ذلك فيظنه أشم, ثم يتبين له بعد ذلك أنه في الوسط أعلى قليلا, فيه ارتفاعة قليلة. هذا معنى الكلام.
2: As for the Prophet's nose صلى الله عليه وسلم, his nose was not flat, rather from the top of his nose, in the middle, and at the bottom of his nose, it was all, it was not straight. Flat, it was straight, and it was not wide. However, it was not exactly all at the same height or at one angle. Rather, in the middle, there it was slightly higher than the rest of his nose. If a person were not to look keenly at the nose of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he would not be able to see this difference in the height of the nose of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So it was a slight increase in the middle.
3: كثُّ اللحية
0: كثيف اللحية لا يرى الجلد من خلالها.
2: The Prophet's beard sallallahu alayhi wasallam was a full beard, a thick beard. That is, the skin beneath the beard could not be seen. If one was to look at the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he wouldn't be able to see the skin beneath the beard.
3: سهل الخدين
0: سهل الخدين يعني خداه سائلان، لم يكن خده وجنته لم تكن مرتفعة عليه الصلاة والسلام، ولا كان فيها انتفاخ، إنما كان خداه سهلين سائلين صلى الله عليه وسلم.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم, his cheeks were not, they did not.
0: You know how the cheeks of the Mughals, for example, how they go high, you know, what do you call this area? The arch
2: cheekbones.
0: Okay, they went up. They were sahel. How do you say? Flat. They were flat. Okay. Yeah. And they weren't. His cheeks weren't swollen. Yeah.
3: ضليع الفم.
0: ضليع الفم يعني واسع الفم. لكن سعة غير مستبشعة، سعة معتدلة، وهذه علامة عند العرب للفصاحة.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم, his mouth was a wide mouth, but it was not a wideness that is ugly. Rather, it was moderate, and this is something praised in the Arabs. They praise. This is a characteristic that they praise, because they say it is a sign that this person speaks well.
3: مفلج الأسنان.
2: That this person is eloquent. Eloquent. نعم.
3: مفلج الأسنان.
0: مفلج الأسنان. المقصود هنا مفلج الثنايا. بالأصل التفليج أن يكون بين الثنية والرباعية فرجة، ألا تكون الرباعية ملتصقة بالثنية. لكن المراد هنا بمفلج الأسنان أن الثنيتين بينهما فرجة خلقة هكذا. عرفت ثنيتان، الإنسان له من أمام سنان، هذان السنان يقال لهما الثنيتان. كان عليه الصلاة والسلام مفلج الثنايا، يعني بين هذه السن وهذه السن يوجد فرجة قليلة، ليسا ملتصقين خلقة هكذا. أما بعض الناس يعملون هذا لأجل الحسن، هذا مذموم أن يفعله الإنسان. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقة مفلج الثنايا.
2: The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, his two front teeth, they had a slight space between them, so they weren't right on each other. Rather, they had a slight space between them. They were not connected. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he was born like this. So this is not something that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not born with, rather he did afterwards. No, some people, they do this for beauty purposes. For example, they make space, slight space between their teeth, their two front teeth or the like. This is not praised. This is something dispraised. Rather, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was born like this.
3: دقيق المسربة.
0: المسربة هذا الحبل الشعر الذي ذكرناه، كان دقيقا لم يكن غليظا.
2: As we mentioned previously, the Prophet صلى الله عليه وسلم had a thin line of hair from his chest to his navel.
3: كأن عنقه جيد دمية.
0: كأن عنقه جيد أي عنق دمية. الدمية هي التمثال يصنع من العاج، يعني في صفائه، عنقه في صفائه وإنارته كأنه من عاج.
2: So the Prophet صلى الله عليه وسلم, his neck was very pure and had a very handsome glow to it, as would a statue made from ivory.
3: في صفاء الفضة.
0: في صفاء الفضة وإنارته تشبه الفضة.
2: And his neck had a glow to it, similar to the glow of silver.
3: معتدل الخلق.
0: متناسب الخلق. يعني كل أعضائه متناسبة.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم, all of his body was proportional.
3: بادن متماسك.
0: بادن معناه ليس نحيفا.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم was not skinny.
0: لكنه كان قوي البنية.
2: But he was he had a strong build.
3: متماسك.
0: متماسك أي أعضاؤه متماسكة ليست مترهلة.
2: His body parts were strong and sturdy. They were not unsturdy.
0: كيف بتقول مترهلة بالإنجليزي؟
2: They weren't loose. They weren't weak.
0: You know how sometimes here, for example, someone would have... Okay.
2: They were not flabby or saggy.
0: صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. نقف هنا. والله تعالى أعلم.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Oh no, your tires are looking a little bald.
6: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
5: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
6: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
7: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts.
8: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tire Power Liverpool.
4: Sponsoring 2MFM.
10: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Oh no, your tyres are looking a little bold.
3: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service, brakes, battery?
2: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
3: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
2: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts. Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
5: Get the power from Tyre Power Liverpool.
6: A 2MFM sponsor.
7: تفضل يا جار اشرب شاي
8: صبوا دوقني
9: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية شو هو هالشاي من أي نوعية؟
10: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني شاي باللون الأحمر بريكفست تي شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر
9: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس
10: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938
6: A 2MFM sponsor.

0: بشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

في الرؤية والتعبير. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يقتل بأيام أنه قال: إني رأيت ديكا نقرني نقرتين أو ثلاثا، فوجأه أبو لؤلؤة غلام المغيرة وجأتين أو ثلاثة فقتله، وجأه أي طعنه في رقبته. وقال رجل لابن سيرين: رأيت كأني آكل خبيصا في الصلاة. قال: الخبيص حلال طيب، ولا يحل الأكل في الصلاة. أنت رجل تقبل امرأتك وأنت صائم، أي بشهوة. قال: نعم. قال: فلا تعد. وسأل رجل ابن سيرين فقال: رأيت في المنام كأن في حجري صبيا يصيح. فقال له ابن سيرين: اتق الله ولا تضرب بالعود. ورأى رجل في المنام كأنه يطلب بطة معها ثلاثة فراخ، فأدرك البطة وفاتته الفراخ، فسأل أحد المعبرين عن تأويله فقال: هذا رجل صلى العتمة ونام عن الوتر حتى أصبح. فقال الرجل: ما تركت الوتر 30 سنة إلا البارحة.

الجواب المفحم. يروى أن إبليس ظهر لسيدنا عيسى عليه السلام فقال له: ألست تقول لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك؟ قال: بلى. قال إبليس: فارم نفسك من ذروة هذا الجبل، فإذا قدر الله لك السلامة تسلم. فأجابه عيسى عليه السلام: يا ملعون، إن الله تعالى يختبر عباده، وليس لعبد أن يختبر ربه.

تواضع الصالحين. إخوة الإيمان، التبرك بآثار الأنبياء والصالحين والتوسل بهم من قرب الدين العظيمة التي لا ينكرها إلا جاهل معاند. ويروى عن الإمام السبكي أنه لما حضر بلاد نوى، وهي بلاد الإمام الجليل النووي، ليزوره، وجده قد توفي، فقال: دلوني على مكان درسه. فدلوه، فجعل يمرغ وجهه على ترابه ويقول: وفي دار الحديث لطيف معنى، أردد في جوانبها وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي ترابا مسه قدم النواوي.

وقال أحدهم: أتيت أحمل دمع القلب في مقلي، حر الدموع غدت بالباب تنتظم، إني حللت بلاد المصطفى وكفى، لا تسألوني لماذا القلب يبتسم.

إخوة الإيمان، كل نفس في الدنيا مآلها الموت، ولنا في قصص الماضين وأخبارهم العبرة للمعتبر. فقد روي أنه في زمن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كان رجل مجنون يمشي أمام الجنائز، بحيث كلما شاهد جنازة سارع إلى تقدم صفوف المشيعين وهو ينادي بأعلى صوته: الرحيل الرحيل. ومضت سنوات وهو على هذه الحال، حتى مرت بالإمام علي يوما جنازة فنظر فلم يجد الرجل أمامه ولم يسمع نداءه بالرحيل، فسأل عنه فقيل له: هو هذا الميت. فقال كرم الله وجهه: لا إله إلا الله. ثم قال: ما زال يصرخ بالرحيل مناديا حتى أناخ ببابه الجمال.

قال أحدهم: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فهل يصح الغافلون ويعلموا أنهم مقبلون على يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الوفاة على كامل الإيمان.

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يتوجه بالمؤمنين من بني إسرائيل إلى بيت المقدس في فلسطين، فخرج بهم موسى عليه السلام حتى إذا كانوا في الطريق عطشوا عطشا شديدا، فشكوا ذلك إلى نبيهم موسى عليه السلام متذمرين، وطلبوا منه الماء والسقيا، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب الحجر الذي كان معه بعصاه، فلما ضربه بعصاه تفجرت منه بقدرة الله تعالى 12 عينا، لكل سبط من أسباطهم عين تجري بالماء العذب الزلال يشربون منها. وأرسل الله سبحانه لهم من السماء المن والسلوى رزقا منه تعالى وفضلا وكرما، ثم إن كثيرا منهم ضجر وتبرم وسألوا موسى أن يستبدلوا منها ببدلها مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، فوبخهم موسى ونصحهم. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها

الذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم أكمل نبي الله موسى عليه السلام سيره ببني إسرائيل إلى بيت المقدس التي كان الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بها وكتبها لهم. وأخذ موسى عليه السلام يذكرهم نعمة الله تعالى عليهم وإحسانه إليهم إذ جعل فيهم أنبياء وآتاهم من النعم ما لم يؤت أحدا في زمان نبيهم موسى عليه السلام. ذهاب موسى عليه السلام لميقات الله تعالى وسؤاله الرؤية. كان نبي الله موسى عليه السلام قد وعد بني إسرائيل الذين آمنوا به واتبعوه أن يأتيهم بكتاب فيه تبيان معالم الشريعة وما يأتون وما يتركون. فلما أهلك الله تبارك وتعالى فرعون مصر ومن اتبعه من جنوده في البحر وأنجى بني إسرائيل قالوا لنبيهم موسى عليه السلام ائتنا بالكتاب الذي وعدتنا. فسأل موسى عليه السلام ربه ذلك فوعده الله تعالى 30 ليلة وأمره تعالى بالصيام فيها ثم يتبعها ب10 ليال أخرى يصوم فيها موسى أيضا ليسمعه كلامه ويعطيه التوراة وفيها الأحكام وتفاصيل الشريعة المطهرة. وقيل 30 ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله، وأتمت 40 ليلة ب10 من ذي الحجة. فصام موسى عليه السلام 40 يوما استكمل فيها الميقات الذي وعده فيه الله تعالى. فلما عزم على الذهاب لميقات الله تعالى استخلف في غيابه أخاه هارون عليه السلام على بني إسرائيل فوصاه وأمره أن يخلفه في بني إسرائيل في غيابه، مع أن هارون كان معه نبيا ورسولا في ذلك الوقت. كل منهما من موسى وهارون أوحى الله تعالى إليهما بشرع واحد، فكانا نبيين رسولين. ولما جاء موسى عليه السلام لميقات الله تعالى، أي في الوقت الذي أمره تعالى بالمجيء فيه، رفع الله تعالى الحجاب المعنوي عن سمعه، فكلمه تعالى من وراء حجاب، أي من غير أن يرى الله، وذلك لأن الله متكلم أزلا وأبدا من غير حرف ولا صوت، كما قال أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر، لأن الكلام الذي يكون بحرف وصوت حادث، لأن الحروف يتقدم بعضها عن بعض ويتأخر بعضها عن بعض، فيستحيل أن يتكلم الله هكذا، لأن هذا من الأعراض التي يشترك فيها البشر وغيرهم من المخلوقات، والله منزه عن الأعراض في ذاته وفي كل صفاته من علمه وقدرته وحياته. كذلك ربنا تعالى يكلم الناس يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. المؤمنون يسرون بسماعهم لكلام الله تعالى، أما الكافر لا ينسر، لأن الله تعالى غضب عليه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وكلامه تعالى قديم أزلي ليس شيئا
ينقص بمرور الزمان أو يتجدد شيئا بعد شيء. والدليل على أن كلامه تعالى ليس حرفا وصوتا يسبق بعضه بعضا قوله تعالى وهو أسرع الحاسبين، لأنه يكلم كلا منا يوم القيامة ويفرغ من حسابهم في وقت قصير في لحظة، ولو كان كلامه لهم بالحرف والصوت لم يكن أسرع الحاسبين. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى يكلمهم بالحرف والصوت، لأن الله تعالى كان متكلما قبل خلق اللغات، اللغة العربية وغيرها. وأما قوله تعالى

فمعناه سرعة الإيجاد من غير مشقة ولا تعب، من غير تأخر عن الوقت الذي شاء وجود الشيء فيه. وإنما عبر في القرآن بلفظ كن، لأن هذه الكلمة أسهل شيء على الإنسان، والقرآن كما قال الإمام أحمد أمثال ومواعظ. وقد سمع موسى عليه السلام كلام الله الذاتي الأزلي الذي لا يشبه كلام البشر، وهذا مقام رفيع ومنصب شريف لموسى عليه السلام، وهو الكليم أي البشر الوحيد الذي سمع كلام الله تعالى على الأرض. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله تعالى في السماوات في المعراج. ثلاثة هم الذين سمعوا كلام الله تعالى: سيدنا موسى وسيدنا محمد والملك جبريل عليه السلام. أما باقي الأنبياء لم يرد بأنهم سمعوا كلام الله الذاتي الأزلي، كسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا يعقوب، كل هؤلاء ما سمعوا كلام الله تعالى. فصلوات الله تعالى عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. إبليس كم عاش وخلق قبل آدم، يعيش كثيرا إلى يوم الوقت المعلوم، إلى وقت النفخ في الصور، يكون عاش آلاف السنين. كم يستغرق حسابه إن كان بالحرف والصوت؟ الله تعالى قال عن نفسه: وهو أسرع الحاسبين. هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن كلام الله ليس بالحرف والصوت. الله تعالى يحاسب الجميع في وقت قصير، في لحظة، فسبحان الله القادر على كل شيء. ولما أعطي نبي الله موسى عليه السلام هذه المنزلة العالية وهي سماعه كلام الله تعالى الأزلي، طلب عليه السلام من ربه عز وجل أن يراه، فقال ما أخبر الله عنه في القرآن: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في الدنيا. وعلق الله تعالى رؤية موسى له بثبات الجبل عند رؤيته تعالى، والله عالم في الأزل أن الجبل لن يثبت. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لكليمه موسى عليه السلام: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي أن الله تعالى تجلى للجبل بعد أن خلق فيه الإدراك والرؤية، فاندك الجبل دكا، معناه الجبل رأى الله تعالى فاندك. أما سيدنا موسى لم ير الله تبارك وتعالى، وموسى عليه السلام ينظر إليه حتى خر عليه السلام مغشيا عليه، صعق سيدنا موسى من هول ما رأى من اندكاك الجبل. فلما أفاق عليه السلام من غشيته قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى بالعين في الدنيا. وذلك لأن الله لم يوحي إلى موسى وإلى من قبله من الأنبياء أنه لا يرى بالعين في الدنيا. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قال العلماء: لما ينفخ سيدنا إسرافيل في الصور، من كان حيا يموت، ومن كان ميتا يصعق، ثم الناس يخرجون من قبورهم. أول من ينشق عنه القبر من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يقول بأنه يرى موسى متمسكا بقائمة من قوائم العرش، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أي لأنه صعق عندما دك الجبل، لن يصعق مرة أخرى لما ينفخ إسرافيل عليه السلام. هذا معنى الحديث: أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أي لأنه صعق عند الطور فلن يصعق مرة أخرى لما ينفخ إسرافيل عليه السلام. سيدنا موسى ما كان أوحى الله إليه بأن الله تعالى لن يرى في هذه الدنيا، لذلك هو سأل الله تعالى أن يراه، والله تعالى موجود يصح أن يرى. سيدنا موسى لم يطلب المستحيل، لكن لم يكن أوحي إليه بأنه لن يرى الله تعالى في هذه الدنيا، لذلك هو طلب من الله تعالى أن يراه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أوحى الله تعالى إليه بأنه لن يرى في هذه الدنيا، لذلك قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليه السلام التوراة، وكانت مكتوبة على ألواح، قيل كانت من زبرجد وجوهر نفيس، من الحجارة الثمينة الزبرجد، وقيل كانت من خشب، والله أعلم. وكان فيها تشريعات ومواعظ وتفصيل لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل من أمور الحلال والحرام. وقد أمره الله تعالى أن يأخذ ألواح التوراة بعزم ونية صادقة قوية، ويأمر قومه بني إسرائيل بالعمل بها على الوجه الأكمل، محذرا إياهم من مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى:

0: ميقات ربي فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فائدة من المعلوم لدى علماء أهل الحق أن كلام الله تعالى الأزلي الأبدي هو صفته بلا كيف، وهو ليس ككلامنا الذي يبدأ ثم يختم. فكلامه تعالى أزلي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة، لذلك نعتقد أن نبي الله موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى الأزلي بعد أن أزال الله تعالى عنه الحجاب الذي يمنع من سماع كلام الله تعالى الأزلي الأبدي الذي ليس ككلام العالمين. وكذلك سمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج كلام الله تعالى الذاتي الأزلي، فقد أسمعه الله تعالى بقدرته كلامه الأزلي في ذلك المكان الذي هو فوق سدرة المنتهى، وهو مكان شريف لم يعص الله فيه، وليس هو مكانا يتحيز فيه الله، لأن الله تعالى موجود بلا مكان ولا يجري عليه الزمان، والله تعالى ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا كالنور. الحجم الكثيف ما يضبط باليد، وأما اللطيف ما لا يضبط باليد كالنور. وليعلم أن مذهب أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين الفانية في الدنيا، لقوله تعالى لكليمه موسى عليه السلام عندما سأله الرؤية لن تراني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنما يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالعين الباقية يراه المؤمنون الذين آمنوا بالله تعالى ورسله وهم في الجنة، لا يشبه شيئا من الأشياء بلا مكان ولا جهة ولا مقابلة ولا ثبوت مسافة ولا اتصال شعاع بين الرائي وبينه عز وجل. يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. أعين أهل الدنيا ستفنى، أما أعين أهل الجنة فباقية لا تفنى. فلذلك قال العلماء: الباقي وهو الله تعالى لا يرى بالفاني. معناه أن الله تعالى لا يرى بهذه العين الفانية، إنما المؤمنون لما يكونون في الجنة أعينهم لا تفنى، لذلك يرون الله تعالى، يرون من لا شبيه له سبحانه، لا يكون بينه وبينهم مسافة، لا يرونه من قدام ولا من خلف ولا من فوق ولا من تحت ولا عن يمين ولا عن شمال. وهذه أعظم نعمة يؤتاها المؤمنون في الجنة. قال الله تعالى: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله تعالى. الأولياء والصالحون من البشر يرون الله تعالى كل يوم، كل يوم مرتين، وأما باقي المؤمنين فيرون الله تعالى مرة في الأسبوع، هذا بتفضيل من الله تبارك وتعالى، خص هؤلاء بهذه المزية لأنهم كانوا صالحين في هذه الدنيا، جزاهم الله تعالى هذه النعمة العظيمة في الآخرة، أنهم يرونه سبحانه، يرون من لا مثيل له ولا شبيه. ليس كما يقول المجسمة، قالوا بأن الله تعالى جسم، هؤلاء ما عبدوا الله تعالى. الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. رواه البخاري. لما تكون السماء صافية ويظهر البدر، يظهر القمر، هل يشك الرائي في الذي رآه هو القمر أم غيره؟ لا يشك، يقول هذا هو القمر. هؤلاء المؤمنون لما يكونون في الجنة يرون الله تعالى، يقولون هذا هو الله، لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، هذا لا يحصل. لا يشك من رأى البدر فيه هل هذا هو البدر أم غيره، كذلك المؤمن لا يشك عندما يرى الله هل هذا هو الله أم غيره. ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الله تعالى وبين القمر مشابهة، فهو تعالى أخبر في القرآن أنه لا يشبه شيئا، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أصرح آية في التنزيه، أصرح آية في التنزيه، ليس كمثله شيء. وهذه الكاف في كلمة كمثله صلة، يراد بها التأكيد، يراد بها التأكيد. انظروا إلى الجزء الأول: ليس كمثله شيء. كلمة شيء جاءت بالتنكير، لم تأتي بالتعريف، لم يقل ربنا ليس كمثله الشيء. في شيء باللغة اسمه معرفة ونكرة. المعرفة عندما نقول مثلا جاء الرجل، كلمة الرجل بالألف واللام معرفة، معناه جاء رجل معين، ليس أي رجل، جاء الرجل. أما لو قلنا جاء رجل معناه أي رجل؟ ربنا تعالى قال ليس كمثله شيء، لم يقل ربنا ليس كمثله الشيء، إنما أطلق ربنا تعالى فقال شيء بالتنكير، معناه لا يشبه الله تعالى شيئا بالمرة، لا من الأشياء ذوات الأرواح ولا من الأشياء التي هي من الجمادات. نحن من ذوي الأرواح، البهائم من ذوي الأرواح، الملائكة من ذوي الأرواح، الجن من ذوي الأرواح، أما الأشجار والجبال والصخور جمادات، هذه أشياء وهذه أشياء. والله تعالى لا يشبه ذوي الأرواح ولا يشبه الجمادات، لا يشبه الأجسام الكثيفة ولا يشبه الأجسام اللطيفة. الملائكة خلقوا من ماذا؟ من نور، هم أجسام لطيفة. أليس جاء في الحديث أنه ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله مجالس الذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة؟ يشعرون بهذا الأنس بسبب أن الملائكة تحفهم بأجنحتها. الملك بقدرة الله يصور الجنين في بطن أمه من غير أن تحس وتشعر. الله تعالى خلق الأجسام اللطيفة وخلق الأجسام الكثيفة. نحن البشر أجسامنا كثيفة منها لطيفة، الجن جسم لطيف. فالله تعالى هو خالق كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أي أن سمع الله وبصر الله لا كسمع وبصر المخلوقين. التنزيه جاء أولا، ثم أثبت الله تعالى لنفسه صفتي السمع والبصر ليعلمنا أن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقين. نسأل الله تعالى لنا ولكم الوفاة على كمال الإيمان ودخول الجنة بسلام، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
3: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
9: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
8: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
9: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
10: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء جديد يجمعني بكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجة 92.1 FM، أيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. معي أنا هنادي اليوم و
1: ديما.
0: أهلا وسهلا فيك ديما.
1: أهلا حجيك.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له العز والتمجد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي التهجد، وعلى آله وصحبه وأهل التوجد. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessing He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and the choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الرابع عشر من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا التهجد. This is the 14th lesson of the series Marching for the Good, titled Slaves of Ar-Rahman, In Words and Action, Nightly Prayer. كنا في الدرس السابق ذكرنا أن عباد الرحمن لهم أوصاف مدحهم الله بها، أولها المشي بالسكينة والوقار، وثانيها الرد على الجاهلين بما يسلمهم من المعاصي، كما في الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. So in our previous lesson, we mentioned that the slaves of Ar-Rahman have praiseworthy descriptions, the first of which is to walk on earth calmly and solemnly. And the second is to respond to the ignorant with words that are devoid of sin. This is portrayed in verse 63 of Surah Al-Furqan that I just recited. This was their description in the daytime. ثم ذكر الله جل وعز ثالث الأوصاف والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والمعنى يبيتون لربهم في الليل بالصلاة سجدا على وجوههم وقياما على أقدامهم. بات الرجل ليس معناه نام، قد يكون نام وقد يكون لم ينم، فإذا أدركه الليل يقال بات الرجل. فإذا يبيتون لربهم في الليل بالصلاة سجدا على وجوههم وقياما على أقدامهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدا وقائما، يعني ينطبق عليه ما ذكر في الآية. وقال الكلبي من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعا بعد العشاء فقد بات ساجدا وقائما. Then Allah revealed the third description of عباد الرحمن in the verse 64 الفرقان. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. It means, and those who spend part of the night to their Lord prostrating and standing in prayer. The meaning is that they spend their time at night in prayer to their Lord, prostrating themselves on their faces and standing on their feet. So those, when the night time falls on them, they engage in prostrating on their faces and standing up on their feet in prayer. Ibn Abbas said, whoever prays two or more rak'ahs after Isha has spent the night to God prostrating and standing. So it means whatever it was mentioned in the ayah applies to him or her. Al-Kalbi said, whoever performs two rak'ahs after Maghrib and four after Al-Isha, then this person has spent the night prostrating and standing.
ثم إن الصلاة كانت فريضة مكتوبة دعا إليها الأنبياء وأوصى الله بها عباده من سائر الأمم. كانت الصلاة في جميع الشرائع بركوع وسجود، وإن اختلف عددها في اليوم والليلة، يعني بين شريعة وأخرى. So performing الصلاة regularly, it was an obligation prescribed by Allah سبحانه وتعالى. All the prophets called their people to perform prayer. Allah سبحانه وتعالى ordered all the nations to fulfill it. And it was, this salah was with ruku' and sujood according to all the sharia's. But the numbers may have varied from one sharia to another. فَكَانَتْ الصَّلَاةُ وَاحِدَةً مِنْ آدَمَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ. So from Adam to the children of Israel or the Israelites, the Muslims prayed once a day time. Once in a day means in the 24 hours. صَلَاتَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ إِلَى الْبِعْثَةِ. And the Muslims prayed two prayers a day from the Israelites to the prophethood of Muhammad صلى الله عليه وسلم. وَصَلَّ الْمُسْلِمُونَ صَلَاةً وَاحِدَةً أتباع محمد في الليل من البعثة إلى الإسراء. من أول ما أوحي إلى الرسول إلى ليلة الإسراء كان المسلمون أتباع محمد مأمورين بأن يصلوا صلاة واحدة في الليل، ثم خمس صلوات من الإسراء إلى يوم القيامة. فإذا الله فرض على أمة محمد أن يصلوا خمس مرات، خمس صلوات من ليلة الإسراء والمعراج إلى يوم القيامة. Then from the night of الإسراء to the day of judgment there are five obligatory prayers a day. So the Muslims prayed once at night, then it changed to five starting from the night of الإسراء. والفرائض هي أعلى الخيرات ثم يتبعها النوافل. So the obligations, whether it's prayer or fasting or zakah and so on, or hajj or any obligation, it has the highest reward. And of course, the recommended acts are next in reward. والصلاة المفروضة هي ثانية أعظم أمور الإسلام ودعائمه العظام. هي بعد الشهادتين آكد مفروض وأجل طاعة. عندنا الإيمان بالله ورسوله ثم الصلاة، فهي آكد المفرائض بعد الشهادتين وأجل الطاعات. So the obligatory prayer is the second most important article of Islam among the pillars of Islam. So it is the most emphasized obligation after the iman in Allah and His Messenger. والمحافظة عليها يعني أداؤها بانتظام في أوقاتها دون إهمال ودون تقصير. والمحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان، والتهاون بها علامة الخذلان والخسران. Performing a salah regularly is the epitome, the embodiment of verity, of rectitude and faith. Neglecting it is the epitome, is the embodiment of abandonment and loss. قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإن ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها كسلا وتهاونا وانشغالا بالنوافل وما دون ذلك من أكبر الكبائر. الله قال ويل، الويل على قول واد في جهنم، أو العذاب الشديد لهؤلاء الذين يخرجون الصلاة عن وقتها دون أن يؤدوها، يخرج وقتها وما أدوها دون عذر. فإما تركوها عمدا وإما أخرجوها عن وقتها كسلا وتهاونا، أو انشغلوا بنوافل عن هذه الفرائض، فكل هذا من أكبر الكبائر. So in the two verses 4 and 5 of Surah Al-Ma'un, Allah says, woe, the verses mean, woe to those who are obligated to pray, but they do not
pray, they neglect the prayer. Means they leave out the obligatory prayer until its time has expired. Either they do it on purpose, or they change, you know, they let it go out of laziness, or they may occupy themselves with recommended acts and they neglect the obligatory prayer. All of that, whatever the reason is among the most enormous sins. قال العلماء من شغله الفضل عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفضل فهو مغرور. Whoever is occupied, the scholars said, whoever is occupied with the obligatory but not the recommended is justified. He has an excuse. And whoever is occupied with the recommended but not the obligatory is deluded, is misled. لأن ترك الفرض بدون عذر يوجب الإثم والعقاب. أما لو ترك النفل فليس عليه عقاب. فكيف يشتغل بما هو ليس واجبا ويترك الواجب؟ هذا مغرور. أما إن اشتغل في بالفرض وما أدى النفل فهو معذور. اشتغل بالأهم، اشتغل بما هو فيه إثم إن تركه. So neglecting the obligatory warrants torture. It is sinful. While no torture is inflicted for neglecting the recommended. So if a person works with the obligations but does not do the recommendations, this person is justified. But to leave out the obligations while, you know, getting self-occupied with the recommended is delusion. فنحن نقدم لهذا لما سنذكره في الدرس. So we have this introduction about as-salah and its obligation, so that as an introduction to what is coming in the lesson. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة يعني بعد أن صلى العشاء في جماعة ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فإذا هذا ثواب عظيم. من صلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل، ومن صلى الصبح وحدها في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، أما إن جمع بينهما نصف ونصف يجعل الكل الليل كله، يكون كأنما صلى الليل كله. وهناك روايات تشهد بهذا المعنى. In Sahih Muslim, on the authority of Uthman ibn Affan, may God accept his deeds, he said, I heard the Messenger of God, sallallahu alayhi wa sallam, say, whoever prays Isha in a congregation, then as if he stood up in prayer for half a night. And whoever additionally prays the dawn prayer in a congregation, then as if he stood up in prayer for the whole night. So praying al-Isha in jama'ah as if it is praying half a night, praying al-Subh in a jama'ah by itself as if it is praying half of a night. In combination, praying al-Isha in jama'ah, then praying al-Subh in jama'ah as if the person has stood up praying the whole night. So this is a great reward. وَاللَّيْلُ عَظِيمٌ قَدْرُهُ يعني لليل في الإسلام قدر عظيم. So the night has a great value Islamically. لأنه أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يعني أهم التطوع في الليل أفضل من التطوع في النهار. هذا الليل له قدر عظيم. So praying sunnah and doing recommended prayer or acts of recommendations at night has more reward than those, the same ones, in the daytime. أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بقيامه. الله أمر النبي بأن يقوم في الليل. فقال جل وعز

لك، أي ووقتا من الليل اسهر به، ووقتا من الليل اسهر به في صلاة وقراءة، في صلاة وقراءة. So God commanded His Prophet, may blessings and peace be upon him, to rise up at night, to wake up. The Almighty revealed Al-Isra 79, that means, and from part of the night, pray with it as additional worship for you. So it meaning, and part of the night, time, stay up in prayer and recitation. والتهجد من الهجود وهو من الأضداد. هناك كلمات في اللغة العربية لها معنى ومعنى ضد ذلك. فمثلا نقول رجل عليل يعني رجل مريض، هواء عليل يعني هواء منعش، فالعليل هنا مريض ومنعش. فكذلك التهجد من الكلمات التي لها معان ضد بعضها، معنيان أضداد. يقال هجد نام ويقال هجد سهر على الضد. والتهجد التيقظ بعد رقده، فصار اسما للصلاة لأنه يعني المسلم ينتبه لها، يستيقظ، ينتبه لها يعني يستيقظ لها. فالتهجد القيام إلى الصلاة من النوم، ينام ثم يقوم للصلاة، فهذه تسمى صلاة التهجد. ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا، تهجد متهجد، لأن المتهجد هو الذي يلقي الهجود، يرمي يعني يلقي الهجود النوم عن نفسه. Arabically تهجد has opposite meanings, sleep and stay up at night. There are many words in the Arabic language which would have two opposite meanings. Like the word alil in Arabic could mean refreshing and could be sick. Tahajjud means sleep and also the opposite, stay up. Tahajjud refers to waking up after having slept. It became a name of the prayer because one wakes up to perform it. Tahajjud is waking up to prayer from sleep. The one who rises to prayer is called mutahajjid because one throws sleep away from oneself. وكانت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ابتداء لمدة سنة وقيل لعشر سنين، لقوله تعالى قم الليل إلا قليلا، طبعا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل للقرآن ترتيلا، يعني قم يا محمد نصف الليل أو أقل إلى الثلث أو زد إلى الثلثين. ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس كما ذكرنا قبل، وبقي قيام الليل على الاستحباب في حقهم وعلى الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم. The nightly prayer was initially obligatory upon the Prophet and his nation for a period of 1 year. And there is a saying, it was said also for 10 years. Because God, the Almighty, revealed in Al-Muzammil 2, that means rise, means O Muhammad, to pray the night, except for a little, means except for part, a little part of the night. So the Prophet was is told that, you know, stay up half the night or less up to third, or maybe you can add more to the two-thirds of the night. So then the easement, means the reduction, the easement took place where the obligation of the nightly prayer became abrogated for the nation and was replaced with the five daily prayer. Then the nightly prayer became, the nightly prayer remained prescribed as recommended for them, for the followers of Muhammad, for us, and obligatory for the Prophet صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ ابن جبل أو عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا أي الرسول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حتى بلغ يعملون. فهذه الآيتين من سورة السجدة 16 16 والسابعة عشرة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح. يعني الرسول يقول له: ألا أدلك، يعني أنا سأدلك، هذه ألا للتنبيه للافتتاح، فسأدلك على أبواب الخير. الصوم جنة، الصوم يعني يحميك، جنة وقاية من المعاصي، والصدقة تطفئ الخطيئة، إذا تصدقت هذا بعض معاصيك الله سبحانه وتعالى يكفرها عنك، وصلاة الرجل من جوف الليل، وصلاة الرجل في الثلث الأخير أو السدس الأخير من الليل كذلك من أبواب الخير. وهذه الآية أي ترتفع، لما قال تتجافى جنوبهم يعني ترتفع وتنبو جنوبهم، تبتعد عن مواضع الاضطجاع في التنفل بالليل، أي تتجافى جنوبهم، وهم أيضا في كل حال يدعون ربهم ليلهم ونهارهم خوفا من العذاب وطمعا في الثواب. وأخبر جل وعز بما لهم من النعيم الذي لم تعلمه نفس ولا بشر ولا ملك. فإذا الله أعد لهم من النعيم ما لا تعرف به أي نفس بشرية ولا ملك حتى. On the authority of Mu'adh ibn Jabal, may Allah accept his deeds, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to him, "Shall I guide you?" means I would like to guide you. May I guide you, or I would like to guide you to the gates of good. Fasting is a shield. Fasting prevents, you know, protects you from sins. Charity extinguishes sin as the water extinguishes fire. When you pay charity, some of your sins will be expiated, will be wiped out from your record. And the man's prayer in the last third or sixth of the night. This is also among the gates of good things that are good deeds. He said, means Jabir said, then he, means the Prophet, recited the two verses of As-Sajda that mean they, these Muslims, rise and move away from their beds. They supplicate their Lord in fear and aspiration, in fear of his torture and aspiration, hope for his mercy. And from what we have provided them, they spend. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. And no soul knows what has been hidden for them of comfort for the eyes as reward for what they used to do. At-Tirmidhi narrated this hadith. He said that it is a hasan and sahih hadith. So their sights rise and turn away from the places of lying at night. That is, their sights rise, and they also in every case call upon their Lord, make dua for their night and day for fear of torture and hope for reward. Allah the Almighty told what they have of bliss that no soul, human being or angel has known. Allah said, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. والرسول قال في حديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. So Allah is telling us that they will have bliss, enjoyments that no soul or an angel has known. In another hadith, the Prophet said that in Al-Jannah there are specific enjoyment that no eye has ever seen, no ear has ever heard of, and no heart has thought of. So those are special
bliss or special enjoyments for those special people who stay at night praying. They leave the sleeping places to pray. وَقَدْ مَدَحَهُمُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ. Allah praised those people in the Quran in Al-Dhariyat 15-18. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: سيبدا التعداد السكاني في شهر اغسطس اب القادم، ونحتاج الى ان نحصل على اجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل استراليا، من محضري القهوه، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل اجابه مهمه. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزياره census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

غار ثور وخيمة أم معبد، مكانان حل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلت فيهما البركة. قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اشتد أذى قريش عليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على القبائل ويدعوهم إلى دين الإسلام. وحصل ذات يوم أن التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريب الستة، كانوا قد جاءوا من يثرب إلى مكة المكرمة، فالتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وأسمعهم القرآن فآمنوا، وعادوا إلى يثرب ودعوا أقوامهم إلى الإسلام. وبعد عام جاء خمسة ممن كان قد آمن أولاً، وجاء معهم سبعة آخرون، التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وبايعوه البيعة الأولى، ثم انصرفوا إلى يثرب يدعون أقوامهم ويعلمونهم الإسلام، وكانوا يسمون بالأوس والخزرج وببني قيلة، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. ثم بعد عام جاء وفد أكبر من المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية. ثم عاد أولئك النفر الطيبون إلى المدينة، وفشى الإسلام وانتشر في يثرب المباركة. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يكن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جبناً أو هرباً من الحق، بل كان تنفيذاً لأمر الله تبارك وتعالى. والمنصف يرى كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة المنورة، ومنها انتشر الدين في الآفاق. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفي ذلك قصة عظيمة. عرفت قريش بانتشار الإسلام في المدينة المنورة، فأرادوا أن يتخلصوا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد عرفوا بهجرة كثير من الناس من مكة إلى المدينة. وكان أبو بكر دائماً يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة، فيقول له الرسول: انتظر، لعل الله يجعل لك رفيقا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا بيت أبي بكر، وأخبره أن الله أذن له في الهجرة، فقال أبو بكر: الرفقة يا رسول الله، أي أسألك الرفقة، عندي ناقتان أعطيك إحداهما. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولكن بالثمن. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر إلى المدينة المنورة، وكان جبريل قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكيدة قريش، وهي أنهم اتفقوا على أن يختاروا من كل قبيلة رجلاً جلداً قوياً ليضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فوقفوا عند بابه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يتسجى ببرد له، أي أن يتغطى فيه وأن ينام مكانه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال قريش يقفون عند الباب. أخذ رسول الله حفنة من التراب وذرها على رؤوسهم، وقرأ قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى أن بلغ قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ معه أبا بكر، وذهبا جنوبا. والناظر في الخريطة يعرف أن اتجاه المدينة هو الشمال، ومع ذلك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية الجنوب ليذهب إلى غار ثور، فإن غار ثور لا يقع على الطريق المعتاد بين مكة والمدينة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه الجنوب، ومعه أبو بكر والدليل. صعد الجبل، دخل الغار، وأما الغار فهو صخرة عظيمة تشبه السفينة، وهذه الصخرة العظيمة لها بابان،
دخل النبي عليه الصلاة والسلام من باب من هذين البابين، وهو الباب الذي يمكن الدخول فيه. وهذا الغار لا يمكن للإنسان أن يقف فيه، وذلك لصغر حجمه. بقي النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في هذا الغار 3 ليال، وحلت فيه بركة عظيمة. ومما يروى أن أبا بكر دخل قبل النبي عليه الصلاة والسلام وصار يتفقد هذا الغار، فوجد فيه بعض الثقوب، فخاف أن يكون في بعضها ما يؤذي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمزق ثوبه ويستر هذه الثقوب، ووضع قدمه على ثقب منها، وأدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع خده في حجر أبي بكر. ويروى أنه كان تحت قدم أبي بكر أفعى لدغت أبا بكر فآذته، فدمعت عين أبي بكر حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيقظت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبو بكر رسول الله بما جرى، فمسح بريقه الطاهر المبارك ذلك الموضع فتعافى بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من غار ثور، وتوجه نحو المدينة، ومر على خيمة أم معبد. وأما أم معبد فهي امرأة مباركة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. زارها رسول الله وأبو بكر طالبين للطعام، فلم يجدا عندها طعاما يشتريانه، ولكن وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ليس في ضرعها لبن، أي ليس في ضرعها حليب، فاستأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلبها، أي أن يحلبها، فتعجبت وأذنت له، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها، فاحتفل باللبن، أي امتلأ به، فحلبها النبي عليه الصلاة والسلام وشربوا جميعا، وبقيت بقية. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ولما جاء أبو معبد زوج أم معبد ووجد الحليب، سأل أم معبد عن هذا الحليب، فأخبرته بقدوم رجل مبارك عليها وما فعل. فقال أبو معبد: إنه الرجل الذي سمعنا عنه بمكة. فآمن أبو معبد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنت أم معبد، فحلت البركة في خيمتها وفي غار ثور. هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
3: فضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باعشي منه. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
2: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.